رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي: معنى الآية أعبد ربك أبدا، ولو قيل أعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا، فلما قال حتى يأتيك اليقين أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه.

سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.

0: تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية بأنه هو خلق السماوات والأرض. السماوات ذكرت في القرآن بلفظ الجمع في عدة مواضع، وفي بعض المواضع بلفظ الإفراد. أما الأرض فلم تذكر في القرآن إلا بلفظ الإفراد، لكن المعنى الجنس، أي جنس الأرض، لأن كلمة الأرض إذا أريد بها الجنس تشمل الأراضي كلها وهي سبع، كما أن السماوات سبع. الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ورد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح أنه يوجد في كل أرض مثل ما على هذه الأرض، أي مما عدا البشر، أما البشر فلا وجود لهم في تلك الأراضي الستة، إنما وجود البشر في هذه الأرض. ثم كل أرض تحت الأخرى، ليست كل واحدة بجنب الأخرى. روى أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وأن سمك كل سماء كذلك، وأن بين كل أرض وأرض 500 عام. ثم بعد الأراضين السبع جهنم، وأما الجنة فإنها فوق السماوات السبع، لها أرض خاصة بها، ليست هي مرتكزة على السماء السابعة، بل لها أرض مستقلة ولها سقف وهو العرش. من يكون في الجنة يرى فوقه العرش، لكن بمسافة بعيدة. ومعنى خلق أنه أوجدها بعد أن كانت معدومة. وأما الأيام الستة فقد قال كثير من السلف من المفسرين وغيرهم إن كل يوم من تلك الأيام الستة قدر 1000 سنة. ثم خلق الله تبارك وتعالى في اليوم السادس آدم عليه السلام آخر الخلق، بعد أن خلق البهائم والطيور والحشرات بما في ذلك من القرد وسائر الوحوش والحشرات. بعد كل ذلك خلق الله آدم، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنه مستو على العرش. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، ليس المعنى إن الله تبارك وتعالى كان مشتغلا بخلق السماوات والأرض ثم صعد وارتفع إلى مركز العرش ثم جلس عليه كما يظن بعض الجاهلين، إنما معنى ثم في هذه الآية بمعنى الواو. ثم تأتي بمعنى الواو في لغة العرب الأصلية تستعمل ثم بمعنى الواو. قال بعض الشعراء: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. قال هذا الشاعر العربي الفصيح: إن من ساد ثم ساد أبوه، أي وكان أبوه سيدا، ثم قد ساد قبل ذلك جده، أي وكان جده أيضا سيدا قبل الأب. ليس الأمر كما يظن بعض الناس أن ثم لا تأتي إلا بمعنى بعد، معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي وقد استوى على العرش، أي أن الله تعالى كان قاهرا للعرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، كان قاهرا للعرش، ليس كما يتوهم بعض الجهال أنه رتب السماوات والأرض تحت ثم ارتفع إلى مكان عالي عالي في الفضاء حيث مركز العرش ثم جلس على العرش. الذي يعتقد هذا جاهل بالله كافر، لأن الجلوس من صفات البشر والبهائم والطيور، وكل ما هو من صفات البشر فهو مستحيل على الله، لأنه لو كان يشبه البشر في شيء من الأشياء لم يكن خالقا للبشر، كذلك لو كان يشبه الضوء لم يكن خالقا للضوء، كذلك لو كان يشبه الظلام لم يكن خالقا للظلام، كذلك لو كان يشبه الأشياء اللطيفة كالهواء والملائكة والجن لم يكن خالقا لهم. والجن بحسب أصل خلقتهم ألطف من الهواء، وكذلك الملائكة، لذلك يستطيع الجني أن يدخل في جسم الإنسان من الأعلى إلى الأسفل، كذلك الملك يدخل في جوف الإنسان بأمر الله، الملك يدخل لوظيفته التي وظف بها، لأنه يدخل في صدر الإنسان يأمره بالخير بالحسنات، وإلى جانب ذلك القرين من الشيطان الذي يدخل في صدر الإنسان ويأمر بالمعاصي ويثبط عن الخير. ثم الناس قسمان، قسم يعصون هذا الشيطان ويتبعون الملك، وقسم بالعكس. الله تبارك وتعالى ابتلاء لعباده وكل بهم قرينا من الملائكة وقرينا من الجن حتى يتميز في الآخرة الذي يتبع الملك والذي يتبع الشيطان، فيكون الذي يتبع الملك ويعصي الشيطان من الأعلين درجة، أما الآخر بالعكس. والله تبارك وتعالى يعلم قبل أن يخلق البشر والجن والإنس والملائكة في الأزل بما يكون عليه الناس، أن هذا يكون من الأتقياء وأن هذا يكون من الأشقياء، وليس بحاجة إلى توكيل الملك والجن بالإنسان، لأنه لا يخفى عليه شيء، عالم في الأزل بكل شيء سيحدث، كل شيء سيحدث يعلم حتى الأمور التي في الآخرة مما لا نهاية له. وكثير من الناس يظنون أن معنى قول الله تعالى ثم استوى على العرش أنه بعد أن رتب السماوات والأرض وهيأهما ارتفع إلى فوق ثم جلس على العرش، والذي يعتقد هذا ليس له حظ في الإسلام، هذا يعبد شيئا تصوره في خاطره، لا يعبد رب العالمين. إنما الذي يعبد رب العالمين هو الذي يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس متحيزا بمكان واحد ولا في جميع الأماكن، كان قبل المكان بلا مكان ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان. هذا الذي يعبد الله، هذا الذي عرف الله. أما أولئك تائهون، وإن كانوا يظنون بأنفسهم أنهم مسلمون مؤمنون. وفي شرح التأويلات الماتريدية للإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ثم استوى على العرش قال وقد استوى على العرش، هكذا يكون السياق معنى الآية على هذا التفسير. إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقد استوى على العرش، أي كان مستويا على العرش، أي قاهرا للعرش قبل ذلك. هذا التفسير الصحيح الذي يوافق العقل ويوافق النقل. أما أولئك الذين يفهمون ذلك الفهم الفاسد فإنهم تائهون، لا يدرون أين هم من حيث المعتقد، يظنون خلاف الواقع خلاف الحقيقة، يظنون بأنفسهم أنهم عرفوا الله وأنهم يعبدون الله. هؤلاء لا يعبدون الله، يعبدون شيئا تخيلوه وتصوروه في قلوبهم من جسم قاعد على العرش أو محاذ له، ولو لم يقولوا إنه قاعد ملاصق للعرش بل قالوا منفصل عن العرش إلى فوق. هؤلاء ما عرفوا الله، كالذي يعتقد أنه ملاصق للعرش قاعد عليه، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق العرش لا لاحتياج إليه، بل الله تبارك وتعالى هو حامل العرش بقدرته وحامل حملة العرش من الملائكة الذين جعل الله تعالى خلقتهم عظيمة، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. الله هو خلق هؤلاء وخلق ذلك العرش، وهو حامل ذلك العرش وحامل هؤلاء، ولعنة الله على من يعتقد أن هؤلاء يحملون العرش والعرش يحمل الله. هؤلاء يدعون الإسلام، ثم من سفاهة هؤلاء وخساسة أفهامهم يعترفون بما جاء في الحديث عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السماوات بالنسبة للكرسي الذي هو تحت العرش كحلقة مرمية في فلات من الأرض، وأن هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، أي ملقاة في فلات. هكذا ورد في الحديث، وهم قرأوا هذا الحديث ومع هذا يعتقدون أن الله تعالى هو بذاته ينزل كل ليلة في النصف الثاني من الليل إلى السماء الأولى. ما هذا العقل السخيف؟ هم يعتقدون أن الله بقدر ذلك العرش لا يفضل من العرش عنه شيء أو أوسع منه، وفي كلا الحالين كيف قبلت عقولهم أن الله الذي بزعمهم يملأ العرش الذي هو يزيد على مساحة الكرسي كزيادة الفلات على الحلقة الملقاة، وأن ذلك الكرسي يزيد على السماوات 7 في المساحة كزيادة الفلات على الحلقة؟ كيف يعتقدون أن الله الذي على زعمهم بهذا الكبر وهذا الارتفاع ينزل إلى السماء الدنيا التي بالنسبة للعرش كنقطة من البحر؟ أم هل يعتقدون أن الله تعالى يتضاءل بعد أن كان كبيرا ضخما واسعا حتى يصير بحيث تسعه السماء الأولى؟ أم يقولون إن النصف الأسفل منه يكون متضائلا هكذا، والنصف الأعلى يكون ضخما واسعا بقدر العرش أو أعظم؟ ما أسخف هذه العقول التي تعتقد هذا الاعتقاد. هؤلاء يموهون على الناس، يقولون كيف تقولون موجود بلا مكان، كيف يكون موجودا بلا مكان، هذا غير معقول. هؤلاء ماذا تقولون لهم؟ تقولون لهم قبل المكان الله كان موجودا أم لا؟ لا شك أنهم يقولون بلى كان موجودا، فيقال لهم كما صح وجوده قبل المكان بلا مكان صح وجوده بعد المكان بلا مكان، لأنه لا يجوز عليه التغير، فهو موجود الآن بلا مكان. العقل يقبل أن يكون بلا مكان، هكذا يقال لهم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

عفوك إن عفوا وحسن ظني. فكم من زلة لي

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم

قاصدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين.

بألم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البان والعالمين عهدي لأحباب قلبي ما ذكرتهم.

نور حيهم عهدي أهدي لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولا

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليها وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

تبلج الصبح فلتنظر له المقال وأسس العدل فلتخضع له الملل وأشرقت شمس هدي

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم. قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما. ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل، وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة فيسلم من عذاب القبر ونكده، مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يجوز الصلاة على النبي بعد الأذان ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرني فليصلي عليّ.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

ولا يشرك في حكمه أحداً.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ لَا أَبْرَحُ

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لبيك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01 74 63 94 350 417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام

0: الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أهل العلم: معناه أطيعوني أثبكم. والدعاء بالخير هو طاعة. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ومعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة أي ارزقنا الجنة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والغنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو غنى النفس. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروى مسلم من طريق ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وروى البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت

وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي. أي ومن شر الغنى الذي يوصل صاحبه إلى الفساد، ومن شر الفقر أي الذي يوصل صاحبه أيضا إلى الفساد، لأن من الناس من يسوقهم الغنى إلى الكفر، ومن الناس من يسوقهم الفقر إلى الكفر والعياذ بالله. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. رواه مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل صومنا مقبولا وطاعاتنا مقبولة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة قبل أمي فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 12 حزيران 2026 الموافق 26 ذي الحجة 1447 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت مصدر معني بالجولات التفاوضية يكشف للنهار: إسرائيل وإيران مع تقاسم النفوذ ومحاولات للعرقلة.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. نصيحة من الشرع لسلام: لا تكرروا أخطاءنا في التفاوض مع إسرائيل. السعودية تطرح إحياء الترويكا. تفاهم الأمريكي الإيراني: إنهاء الحرب في لبنان.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت المونديال وترامب يحبسان أنفاس العالم، حراك دبلوماسي سعودي، هل تلغى الامتحانات الرسمية؟ ترامب أنجزنا الاتفاق مع طهران والتوقيع قريبا.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. ترامب ينتقل فجأة من التمهيد لضربة قوية على إيران إلى الإعلان عن الاتفاق معها. إيران تؤكد اتفاق وشيك يحترم ثوابت إيران حول النووي والعقوبات ولبنان وهرمز. نتنياهو الخاسر الأكبر تفاجأ بالإعلان عن الاتفاق، التمسك بحرية العمل في لبنان.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت الأمير يزيد بن فرحان في عين التينة مبادرة أمنية سياسية لإنهاء الحرب، اجتماع دبلوماسي عسكري في بعبدة تحضيرا للجولة المقبلة، وسلام يشدد على تحصين الخطوة السعودية. ترامب يتراجع ليلا عن الحرب، إيران وافقت على الاتفاق والتوقيع عليه قريبا، انطلاقة صاروخية للمكسيك بالمونديال.

ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: ترامب يتوعد إيران بمصير فنزويلا، عون لن ننسحب من المفاوضات، ترحيب شامل بقرار رفع حظر الصادرات إلى السعودية، انطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي.

وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونات: ترامب يوقف ضربات ويعلن اتفاقا، كأس العالم ينطلق مع إعلان اتفاق أمريكي إيراني.

ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط. المكسيك تدشن المونديال بافتتاح مبهر. ترامب يعلن موافقة إيران على الاتفاق. بيروت ترحب بقرار الرياض استئناف الصادرات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، من الآداب التي ينبغي أن يفعلها مريد الجمعة أن يغتسل لها وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وقطع رائحة كريهة، وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه. فقد روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. ويستحب أن يبكر إلى الجمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطويت الصحف. رواه البخاري ومسلم. ويستحب أن يكثر من

القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم، والإنصات هو السكوت، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ويكره الكلام أثناء خطبة الإمام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للحديث: ومن تكلم فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة، معناه جمعته هذه ما فيها ثواب، وليس معناه باطلة. وإنما إذا أراد نهي غيره عن الكلام طريقه أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، وإن رأى إنسانا يرتكب حراما وجب الإنكار، فإن لم يمكن بالإشارة فبالقول بحسب ما يرتدع. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها هكذا. أخرجه مسلم وأخرجه البخاري بنحوه.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. في آخر تطورات الميدانية، أغار طيران الحرب المعادي قرابة الساعة 6:30 صباحا على منطقة عريض دبين، وكان جيش العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام لجهة السهل، واستهدفت مسيرة معادية بلدة جبشيت. إلى ذلك يسود الهدوء الحذر معظم قرى وبلدات قضائي صور وبنت جبيل. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان أمس تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، أبرزها استهداف قوى إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى سقوط مسيرة وتصدي لأخرى واستهداف دبابة ومدرعة. في سياق آخر، قال النائب الدكتور طه ناجي: نرحب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية لما يحمله من دلالات إيجابية على صعيد دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الأخوية، خطوة تعكس حرصا من قيادة المملكة على إعادة بناء الثقة والانفتاح بين البلدين والدعم الواضح للدولة اللبنانية وحكومتها ومؤسساتها. حياتيا، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 67,000 ليرة، والمازوت 47,000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 1,382,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,400,000 ليرة، المازوت 1,034,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,287,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وثيقة الاتفاق مع إيران أصبحت في مراحلها النهائية، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاق سيجري قريبا. وقال ترامب كما نقلت سكاي نيوز عربية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تسوية بشأن الملف المطروح، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الإطار، وأضاف أن العمل جار على إخراج عدد كبير من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن، وذكرت الوكالة أنه بعد فترة من تصريح الرئيس الأمريكي بأنه تم الاتفاق على عدة عناصر نهائية من الاتفاق مع إيران، أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأنه لم تتم الموافقة بعد على أي نص من نصوص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة من قبل إيران. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت مصادر صحفية فلسطينية اليوم باستشهاد مواطن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف المناطق السكنية ونسف المنازل خلف الخط الأصفر في انتهاك واضح للاتفاق. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 88.

0: في إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين، 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
1: ألو وينك؟
2: بالديوان.
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة لحظة، ما معي محل كل هون.
1: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

ربوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم ومنقولكم أسعد الله صباحكم وزاد أرباحكم وأفراحكم ومن هموم الدنيا أراحكم. منرحب فيكم إذن برحاب الحلقة الجديدة من هالبرنامج الجامع للخيرات. اليوم نحن 12، نحن اليوم الجمعة ب 12 حزيران الموافق ل 26 من شهر ذي الحجة من عام 1447

للهجرة. كم يوم وبتطل علينا سنة هجرية جديدة بعد المراقبة. السنة الهجرية الجديدة 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بتكون هالسنة القادمة سنة خير ويمن ونصر وأمن وأمان على بلدنا الغالي لبنان وعلى كل البلدان. بنرحب إذن بكل المستمعين الكرام والمشاهدين الكرام يلي عم يتابعونا وين ما كانوا ومين ما كانوا. بنرحب فيهم وبنقول لهم معكم جمال مورا الميكروفون وعلى هندسة الصوت زملاء حيتابعونا ويسمعونا مجموعة من الأناشيد الجميلة يلي لطالما ما شنفت أسماعنا, لسيما أنه اليوم الجمعة فحنسمع أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. منبلش برنامجنا ونقولكم ألف أهلا وسهلا مباشرةً.

0: إذن أحبابي سمعنا الصوت الجميل عم بيبشرنا بعام هجري جديد إن شاء الله تعالى. يكون هذا العام القادم إلينا يحمل في طياته خيرا كثيرا لنا ولكم ولكل الدول العربية والإسلامية. إذن أحبابي نحن عايشين بهالدنيا، ففي هيك وهيك، يعني في هبي سخني هبي بيردي، منلاقي في أيام فيها رخاء فيها سراء، ومنلاقي في أيام أحيانا فيها ضراء فيها ألم، ولكن هيدي الدنيا لا تصفو لأحد. وبتعرفوا أنتوا أنه مش نحن أشد الناس بلاء، بل الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، فلذلك بدنا نتوقع البلاء. لذلك الواحد مطلوب يكون محضر حاله سلفا مثل يقولوا للصبر، لتلقي الصدمات، ليستقبلها بصدر رحب، بتوكل على الله، بقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هيك المؤمن بده يكون صابرا متحملا مستعدا للبلاء إلى أن يخرج من هذه الدنيا. فلذلك بده الواحد يكون منا على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن عنا اليوم بالبرنامج موضوع حلو حبيت أن أقولكم إياه لأستفيد أنا وأنتوا تستفيدوا ويستفيد كل المستمعين والمستمعات إن شاء الله. رح نحكي عن موضوع بخص فئة كبيرة من الناس، حتعرفوا مين عم بقصد لما احكي الكلام بعد شوي، فانتظرونا وخلوكم معنا تتعرفوا عن شو بدي احكي.
1: سيد الخلق أنتم سيد الرسل

أحبابي، من الأمور المستفادة من السيرة النبوية المحمدية أن الواحد يسعى في هذه الدنيا السعي الجاد، خاصة إذا كان في عنده نفقة واجبة، في عنده زوجة، في عنده أطفال صغار، فما مطلوب يتركهم ويقول خلاص أنا متوكل على الله، قاعد ببيتي ناطر الرزق لحتى يجيني وخلاص. ما هيك، بدك تسعى، بدك تسعى، لابد من السعي، خاصة مثل ما قلت إذا كان في عليك أمور واجبة. ما بيكفي الواحد يكون هيك يقول أنا متوكل على الله ويترك النفقة الواجبة، بده يسعى، بده يعمل. فإذا سعى وكانت النفقة يلي عم بيحصلها قليلة، ساعتها بيكون عمل اللي عليه، بيشوف أهل الخير، أهل الجود والكرم بيساعدوه، بيقفوا جنبه. أما أنه هيك يترك حاله ويقعد بالبيت وينطر الرزق لحتى لا يجي، هو عليه ناس بده يطعميهم، يعيلهم، أبوين فقيرين، زوجة، أولاد صغار، ما مطلوب أبدا أنه يعمل هيك. اسمعوا معي هالحديث النبوي الشريف أو الحادثة اللي صارت بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام أثناءها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار، من أهل المدينة يعني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أي يسأله المال، فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلص نلبس بعضه ونبسطه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. قدوما يعني مثل الضوم، المطرقة. فأتاه به بعد ما بيع، اشترى قدوم، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بهالضوم هيدا، ثم قال له، قال النبي لهذا الرجل اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود. شو شرح الحديث؟ في الحديث بيان أن رجلا من الأنصار جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مال أو نحوه لحاجته وفقره، فكان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام تعليما له ولغيره بتحصيل ما يسد به حاجته وحاجة من يعول من أهله، وذلك بطلب أسباب الرزق من القيام بعمل التجارة ونحوها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أما في بيتك شيء، أنه في عندك شيء بينباع، أي أليس في بيتك شيء له ثمن وقيمة مالية؟ فقال الرجل بلى، حلس، أي عندي في البيت حلس، وهو كساء غليظ يلي ظهر البعير تحت القطب، نلبس بعضه أي بالتغطية لدفع البرد، ونبسط بعضه أي بالفرش على الأرض، وقعب أي قدح نشرب فيه من الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بهما، أي بالحلس والقعب. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة وقال من يشتري هذين؟ فقال رجل أنا أخذها بدرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟ وفي هذا جواز بيع المزايدة، وهو أن يعرض البائع سلعته ويتزايد المشترون بالسعر، فمن دفع الثمن الأكبر اشترى. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه غاية التواضع والرحمة والشفقة بالرجل المحتاج الفقير لجلب سعر أغلى
لمصلحة الأنصاري وعائلته. قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري وقال مثل ما سمعنا أنه اشتري بأحدهما طعاما فانبذه، أطعم أهلك بهذا الدرهم لتسكن نفسه ويسد حاجتهم، ثم يتفرغ بعد ذلك لأمر وهو شراء القدوم وهو الفأس الذي يقطع به الحطب. ففعل الرجل ما أمره به الرسول وأتى بالقدوم إلى النبي، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام في القدوم عصا شدها بيده الكريمة المباركة ليتمكن الأنصاري من الاحتطاب بها، وأمره أن يذهب 15 يوما يحتطب ويبيع ما جناه بالاحتطاب بالقدوم الذي دفعه إليه. فعاد الرجل وقد حصل مثل ما سمعنا 10 دراهم، فاشترى منها طعاما لأهله وثيابا. فقال رسول الله مثل ما سمعنا: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. شو معنى هالكلام؟ أي هذا خير لك من ذل السؤال، على أنها أن الشحاذة جائزة في بعض الأحوال. وفي هذا الحديث إرشاد من الرسول إلى ما هو أنفع له وأحفظ لماء وجهه. لم تعرفوا أنتم ياما وياما في ناس إذا راحوا عند ناس لا يطلبوا منهم أمر معين هوليك بيردوهن وبيعيطوا عليهم وبيسمعون كلام قاسي، فمية وجه مثل قوله صارت بالأرض. لذلك اسمعوا معي بقية الكلام، كلام مهم جدا يا أحبابي. في هذا الحديث إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أنفع له وأحفظ لماء وجهه وأدوم في الغلة عليه، وعلمه الأخذ بأسباب العمل لسد نفقته بدلا من أن يسأل الناس. والنكتة علامة في الوجه لمن كان يسأل الناس في الدنيا وهو لا يستحق. بكون تنتبهوا، ما أي واحد مطلوب يروح يطلب مال وهو قدران يشتغل، هو قدران يحصل مال من بيع شيء في بيته قبل ما يشحذ، قبل ما يطلب من الآخرين يشوف يحفظ ماء وجهه. كما في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني بغير حق، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ثم بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام من هم الأصناف الذين لهم أن يسألوا الناس، فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. والفقر المدقع أي الشديد، ومعنى لذي غرم مفضع أي غرامة أو دين فظيع وثقيل عجز عن سده. والدم الموجع هو الدية، إما لأهل المقتول توجعهم مصيبتهم أو للقاتل يدفعها درءا للفتنة وليس عنده مال. والعمل بمهنة أو زراعة أو وظيفة بالحلال أمر حثت الشرائع عليه على مر الأيام، وحتى أنبياء الله عليهم السلام عملوا بمهن مختلفة كالتجارة والصناعة ورعي الغنم ونحوه. فقد كان سيدنا نوح يصنع سفينته، وكان سيدنا إدريس يخيط الثياب، وفي كل دخلة إبرة وخرجة كان يقول: سبحان الله والحمد لله. وكان سيدنا داود يعمل الدروع من الحديد، ورعى سيدنا موسى الغنم، وكذا كل أنبياء الله رعوا الغنم. منستنتج من الكلام يلي سمعناه من شوي انه لابد الواحد ينتبه على حاله، يعرف كيف بيكون التوكل على الله. والتوكل على الله مهم جدا يا احبابي، والسعي بالرزق لا ينافي التوكل. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني الطير عبكرة بيروحوا وبطونهم فارغة ما في شيء ببطونها، تغدو خماصا وتعود بطانا، وبترجع وبطنها مليان أكل وهي ما عندها عقل، ولكن الله يلهمها فبتروح جيعانة وبترجع شبعانة. وهن شو قلت لكم؟ لا يعقلون. فكيف بك أنت العاقل الذي لديك عقل تميز به بين الحلال والحرام؟ اسعى السعي الجاد
وإن شاء الله تعالى تتوفق وتنال خيرا كثيرا ورزقا وفيرا.

أحبابي، منتابع هالموضوع المهم جدا. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ويقول أيضا: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني نبتة عم يزرعها، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، كذلك رواه البخاري في الأدب المفرد. وكل هذا يدل على أن الشريعة رغبت في العمل الحلال الذي يعود لصاحبه بما يكفي من نفسه أو بما يكفي به نفسه ومن تجب عليه نفقتهم، من غير أن يحتاج لسؤال الناس. حتى لو كان القيام بالعمل يحتاج إلى مشقة وتعب، فهو أفضل من الراحة والسؤال. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بقوله: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والمسلم إن قام بعمل من أعمال المعيشة كالحرف وغيرها، اسمعوا معي الكلام مهم جدا، وكانت نيته أن يسد بالحلال حاجته وحاجة من يعول، أو أن يستعمل المال في الخيرات، فله بذلك الأجر عند الله تعالى. ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم نشيط ماشي، فرأى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من جلده ونشاطه نشافوه ما شاء الله مندفع، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا الكلام الحلو المنير الهادف المعلم لغيره: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فاخرج أخي، خاصة أنتوا يا أحبابي اللي هلا عم تسمعوني ظاهرين إلى العمل أو وصلتوا إلى العمل تاعكن العمل الحلال، وإن كنتوا بسياراتكن شوفيرية أو غيركن عم بيشتغلوا ليحصلوا النفقة لحتى يطعموا زوجاتهم وأولادهم، اسمعوا معي. قال: فاخرج أخي إلى عملك بنية حسنة واسعى في طلب الحلال مع اليقين أن الله تعالى هو الرزاق المعين. وكما يسعى المسلم في الدنيا للمعيشة، عليه أن يسعى للخلاص بنفسه من عذاب الله في الآخرة، وذلك بالعمل الصالح والتقوى. الله يجعلنا وإياكم من الأتقياء الصالحين. آمين.

شبابي ونحن عم نسمع الأنشودة الجميلة جدا من كلمات الدكتور أحمد حمود ومن إنشاد حبيب قلبنا خالد الشولي ومن توزيع حبيب قلبنا عبد الله الجندي. عم نشنف أسمعنا بها. اسمعوا معي ماذا قال زين الدين عمر ابن الوردي بالزمن الماضي، وهذا الكلام بينكتب بالذهب. بيقول، عم بيخاطب ابنه، شو عم بيقول له؟ اعتزل ذكرى الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. يا بني اسمع وصايا جمعت حكما، خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين، ولا تشتغل عنه بمال وخول. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. ما بدنا نطول كتير آمالنا بالدنيا، بدنا نسعى لآخرتنا، نسعى للعمل الصالح من هلأ. ما بتعرفوا امتين يأتي، من امتين بيجي ملك الموت يفاجئنا. فلذلك مطلوب نكون محضرين حالنا، تعلمنا شرع الله ونطبق هذا الشرع الجميل العظيم الذي من سلكه وسار على دربه بإذن الله تعالى وصل، بإذن الله ينجو. فلذلك أحبابي، وصيتي لكم ولكل الأحبة اللي عم يسمعونا، خاصة إن كانوا آباء أو أمهات، إنه يتعلموا ويعلموا أولادهم الدين الشرع الحلال لا يعملوه، والحرام لا يبتعدوا عنه. وإلا يا أحبابي، إذا ما علمت ولدك شرع الله وكبر على معصية الله، قد يكون طعما للدود في القبر. فلذلك يا حبيبي، ليكون ابنك إن شاء الله من الأولياء الصالحين يلي بيكون قبره منورا، وقد لا تأكل التراب، قد لا يأكل التراب جسده، قد يكون من الأولياء الصالحين الكبار الأكابر. فلذلك علم ولدك شرع الله وخليه يطبق هذا الشرع، بإذن الله تعالى أنت وهو تكونان من الفائزين. بدي اسمع الكلام، الانشود الحلوة يلي محضرها هلأ زميلنا مهندس الصوت، لنشوف شو محضر.

كلمتين حبيت انه اقولكم ياهن لما فيهن من اخلاق عالية اقتبست من مشكات النبوة المحمدية. يروى ان الشافعي ان امامنا الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قال لما عفوت، شوف الاخلاق العالية، قال لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات وأظهر البشرة للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. لذلك أخلص العمل لله تعالى وانشر الخير والمحبة بينكم وبين من تعملون معهم وبين من تعيشون معهم من زوجة وأولاد ووالدين وإخوة وأخوات وأصدقاء. أريحوا نفس أنفسكم من العداوات، لا تدعوا للشيطان مدخلا ليدخل إلى قلوبكم فيزرع فيها الجفاء والغلظة والشك في من حولكم. اتقوا الله تبارك وتعالى، وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بالأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا من الفائزين. أحبابي بوصل أنا وياكم لنهاية رحلتنا لليوم، ما كانت طويلة كتير، ولكن إن شاء الله تعالى نكون استفدنا كلياتنا من هالكلام الطيب اللي قلت لكم إياه. موعدنا يتجدد بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.
1: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان وبقاعه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيعلن موعد توقيعه ومكانه قريبا، ملغيا ضربات جوية كان سيواجهها لإيران ليلة أمس. وتوسم المراقبون أن ينعكس هذا الاتفاق إذا حصل إيجابا على لبنان، بما يلزم العدو الإسرائيلي بوقف شامل للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وفي آخر التطورات، استهدفت مسيرة معادية بلدة جبشيت، كما أغار طيران الحرب المعادي قرابة 6:30 صباحا على منطقة عريض دبين. وكان جيش العدو نفذ ليلا عملية تفجير في بلدة الخيام لجهة السهل. إلى ذلك يسود الهدوء الحذر معظم قرى وبلدات قضاءي سور وبنت جبال. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان أمس تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان وشرقه، أبرزها استهداف قوى إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيرة وتصدي لأخرى واستهداف دبابات ومدرعة. إلى ذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أنه في عقاب الإنذارات التي فعلت صباح اليوم بشأن تسلل طائرة معادية إلى منطقة المطلة، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة جرى رصدها في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إنذارات إطلاق الصواريخ والقذائف فعلت نتيجة محاولات الاعتراض. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في 22 من الجاري في واشنطن. وقد ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد ظهر أمس اجتماعا في قصر بعبدة، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض. وتم خلال الاجتماع تقويم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في 29 من أيار الماضي والثاني والثالث من الجاري مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية. وزود الرئيس عون السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات المطلوبة فيما يتعلق بالاجتماع المرتقب. وكان الرئيس عون قال لوكالة رويترز مصممون على الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، وأنه إذا تأجلت هذه الجولة فليتحمل الإسرائيليون المسؤولية. وأوضح أن إعلان واشنطن لم يتضمن حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، وإنما تضمن حق الطرفين في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن أوراق القوى التي يفاوض بها تأتي انطلاقا من موقع الدستوري والموقف الأمريكي الداعم. اقتصاديا، تلقى لبنان إشارة دعم بارزة من المملكة العربية السعودية مع إعلان استئناف استيراد المنتجات اللبنانية في خطوة اعتبرت مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية وعودة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. وقد رحبت شخصيات ونقابات وفعاليات محلية بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. وفي السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس في قصر بعبدة مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. كما جدد الرئيس عون امتنان اللبنانيين للخطوة السعودية ودعم المملكة الدائم للبنان. كما زار الموفد السعودي الرئيس نبيه بري في إطار المساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية لإبعاد شبح امتداد الحرب إلى الخليج وانعكاس ذلك على الوضع في لبنان. وفي مجال متصل، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا أمنيا تنسيقيا لمواكبة استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. وشدد الرئيس سلام على أهمية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة لصون الثقة التي أعيد بناؤها، بما يرسخ صدقية الدولة اللبنانية ويؤمن انسياب الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. في المواقف، قال النائب الدكتور عدنان طرابلسي: نرحب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية لما يحمله من دلالات إيجابية على صعيد دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الأخوية، خطوة تعكس حرصا من قيادة المملكة على إعادة بناء الثقة والانفتاح بين البلدين والدعم الواضح للدولة اللبنانية وحكومتها ومؤسساتها. في الإطار الدبلوماسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة: على جميع الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وقال: أؤيد حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح، وينبغي أن تبدأ العملية بوقف شامل لإطلاق النار. تربويا، قالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بعد اجتماع لجنة التربية النيابية أمس: قررت إعادة النظر بخطة إجراء الامتحانات الرسمية بناء على ملاحظات النواب في لجنة التربية، لافتة إلى أنها ستلتزم بأي قرار يتخذه النواب بشأن شهادة البكالوريا. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 67 ألف ليرة والمازوت 47 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,382,000، بنزين 98 أوكتان 1,400,000، المازوت 1,034,000، أما قارورة الغاز فمليون 287,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مساء أمس، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وثيقة الاتفاق مع إيران أصبحت في مراحلها النهائية، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاق سيجري قريبا. وقال ترامب كما نقلت سكاي نيوز عربية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تسوية بشأن الملف المطروح، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الإطار، وأضاف أن العمل جار على إخراج عدد كبير من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. بدورها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بات جاهزا تقريبا، وأوضحت أن معظم بنود الاتفاق كانت محسومة مسبقا، وأن المفاوضات تعثرت سابقا فقط بسبب محاولة الجانب الأمريكي إضافة مطالب جديدة. في السياق، أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصدر بأن أمريكا وإيران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وأضاف أن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويشمل لبنان، مقابل تخفيف العقوبات المضروبة على طهران شريطة التزامها بالتعهدات، كما تشمل تفاهمات إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة دون أقرار رسوم عبور. كما أفاد إكسيوس نقلا عن مصدر أمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولة لجمع معلومات حول مسار الاتفاق. كما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن التوصل إلى اتفاق مبدئي جاء عقب مفاوضات قادها وسيط قطري مع وزير الخارجية الإيرانية. في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. وذكرت الوكالة أنه بعد فترة من تصريح الرئيس الأمريكي بأنه تم الاتفاق على عدة عناصر نهائية من الاتفاق مع إيران، أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني بأنه لم تتم الموافقة بعد على أي نص من نصوص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة من قبل إيران. وبشأن مضيق هرمز، أعلن مسؤول أمريكي لرويترز اليوم أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما إيران في محاولة على ما يبدو لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز في أحدث اشتباكات بين البلدين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة. في الأراضي المحتلة، أفادت مصادر صحفية فلسطينية اليوم باستشهاد مواطن بقصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهداف المناطق السكنية ونصف المنازل خلف الخط الأصفر في انتهاك واضح للاتفاق. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أشار سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا في بيان مشترك بعد لقائهم نائب وزير الخارجية الروسية في وزارة الخارجية الروسية، وذلك بعد أيام من قمة عقدت في لندن وحضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، إلى أنهم نقلوا إلى الروس الاستنتاجات الرئيسة للقمة البريطانية بما فيها دعم رغبة زيلنسكي في إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل ليذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات مساء ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 28 فوق الجبال بين 11 و 23، أما في الداخل من 14 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي. وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

0: وصعدتم جبل الرحمات وتعارفتم في عرفات.
1: وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك، بالإضافة للتطبيق. نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر، وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر عابر للقارات، لاقى تفاعلاً كبيراً من عشرات آلاف المتابعين حول العالم.
0: عبد اللبى يرجو ربا يقصد حياته.

مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائماً بقلب الحدث. نداء المعرفة صوت ينقل لكم الصورة.

الظالم دنيا تفتنه، والحقد شعور يعلنه، ضرب تعذيب بل قتل، والغدر سموما يتقنه، وبلال يرمى في الصحراء، وأمية يرغمه الكفر، أحد أحد أبدا جهرا، وبلال يظهر معدنه، والجاهل يتبع أهواء، والظلم يعم الأرجاء، والأمر من المولى جاء، والدين بهذا مأمنه. وسمت بالعز حضارتنا، ومحمدنا هو قدوتنا، وبدين الحق سعادتنا، وبغال النفس نحصنه.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: ألو، وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
3: لحظة، ما معي محل كل هون.
2: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: مدينة رسول الله
0: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
1: مدينة عظيم الجاه
0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.
1: مدينة

0: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على نبينا وحبيبنا المصطفى، وعلى من بالصدق والحق هداه اقتفى. وبعد، لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم، واستفردت بهم عشائرهم، ولقوا منهم أذى شديدا، فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فقال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا رسول الله، فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي ولست معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم مهاجرون إلى الله وإلي، لكم هاتان الهجرتان جميعا. فقال سيدنا عثمان: فحسبنا يا رسول الله. وكان عدد من خرجوا في هذه الهجرة من الرجال 83، ومن النساء 11 امرأة قرشية، و7 من خارج قريش. فمن بني هاشم سيدنا جعفر بن أبي طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، وقد ولدت بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر. ومن بني أمية سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن سعيد بن العاص، ومعه زوجته فاطمة بنت صفوان، وأخوه خالد بن سعيد، ومعه زوجته أمينة بنت خلف، وعبيد الله بن جحش، وامرأته السيدة أم حبيبة رضي الله عنها، وأبو سلمة، ومعه السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية رضوان الله عليها، وآخرون. وصدف أن سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رجع بعد قدومه مكة ومحالفته من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه اليمن، فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين في نحو 50 رجلا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها بعد مكوثهم فترة هناك، فأتوا معهم، وقدمت السفينتان معا، سفينة الأشعريين وسفينة جعفر رضي الله عنه وأصحابه. والآن فلنتعرف على تفاصيل ما جرى مع المهاجرين في الحبشة في هجرتهم الثانية. لما نزل المهاجرون أرض الحبشة في الهجرة الثانية جاوروا بها جارا وفيا هو النجاشي، حيث أمنوا على دينهم وعبدوا الله تعالى لا يؤذيهم أحد ولا يسمعون فيها شيئا يكرهونه. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا منهم رجلين جلدين إلى النجاشي، وأن يهدوا إليه هدايا من أغلى ما يباع بمكة، ليرد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويفتنوهم في دينهم، ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بن وائل. ويروى أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهم فيه، أرسل أبياتا من الشعر للنجاشي يحثه فيها على حسن جوار المهاجرين والدفع عنهم، إذ كان ابنه جعفر معهم. ومما قاله: ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر، وعمر وأعداء العدو الأقارب، وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه، أو عاق ذلك شاغب، ونعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب، ونعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب، وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. ثم قال المشركون للمبعوثين: ادفعا إلى أصحاب النجاشي الهدايا أولا قبل أن تكلماه في أصحاب محمد، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. سافر المبعوثان بهدايا كثيرة حتى وصل الحبشة، ولم يبق صاحب من أصحاب النجاشي إلا ودفع إليه هديته قبل أن يكلم الملك، وعبأه على المهاجرين وقال: أعينونا حتى إذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. فقالوا: نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها، ثم كلماه فقالا: أيها الملك، إنه قد أوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. عندها قال أصحاب النجاشي: صدقا أيها الملك، فأسلمهم لهما ليردوهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي وقال: لا والله، لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين أسلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ترى ماذا سيجري بين النجاشي والمهاجرين المسلمين، وماذا سيكون رده الأخير؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج هجرات في عهد الرسول، فترقبوها.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجاه،
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

0: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.
1: طلع المبدر علينا من ثنيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، إنه يوم الجمعة المبارك، يوم معظم كريم، فاسعوا فيه بخير وبر، وأكثروا فيه من الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي لأطراف بيوت السياد وغارة على ألواي والبياض. غارات استهدفت حي المسلخ في النبطية وأرنون، وقصف مدفعي على بيوت السياد. الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض مسيرة رصدت بمنطقة فيها قواته جنوب لبنان. الرئيس عون ترأس اجتماعا تحضيريا للجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن. شخصيات ونقابات وفعاليات محلية رحبت بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. إكسيوس، مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان. فارس، مصدر إيراني ينفي اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة. الخارجية المصرية تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق. مسؤول أمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين فوق هرمز. الجيش الإسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا بغزة. سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في موسكو دعوا إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. الحكم على الرئيس الكوري الجنوب السابق بالسجن 30 عاما بتهمة إرسال مسيرات إلى الشمال. أخيرا، الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وداخلا الأحد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01 301 314، أو واتساب 03 38 77 77.
7: باور جروب، دايما حدك.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

ما هو لك واجمع لي الغنى والعفاف والدعة والمعافاة والصحة والمعافاة والصحة والسعة والطمأنينة والعافية.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى خطبة الجمعة تحت عنوان الهجرة النبوية، والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، من بعثه الله رحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم والسير على خطى رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ

حكيم. إخوة الإيمان، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، فكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي مختلفة، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا عليه الصلاة والسلام إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه. فلما اشتد عليهم الأذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب من الخزرج، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم لتعليم من أسلم من أهل يثرب القرآن، ودعوة من لم يسلم منهم بعد إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، فهاجروا إليها أرسالا جماعة بعد جماعة. ثم جاء إخوة الإيمان أمر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب. أمره بترك مكة محل ولادته عليه الصلاة والسلام، التي كانت أحب البلاد إليه، فامتثل أمر الله تعالى وهاجر متحملا المشاق في سفره طاعة لله تعالى، لا خوفا من المشركين وجبنا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، ولا يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، ولكن كف عن ذكر آلهتنا بالسوء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولذلك قال لعمه أبي طالب الذي نقل إليه عرضهم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. بعد ذلك أجمع مشركو مكة أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من خروج دعوته إلى بلد آخر، فاتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، ويعجز بنو عبد مناف عن محاربة الكل فيرضون بالدية. فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى رسوله محمد فأخبره بمكر القوم، وطلب منه أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله علي بن أبي طالب ليبيت في فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم وقد أخذ الله بأبصارهم عن نبيه، فلم يره أحد منهم
فلما أصبحوا إذا هم بعلي بن أبي طالب، فعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاتهم، فركبوا في كل وجه يطلبونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان قد سار مع صاحبه أبي بكر الصديق حتى وصلا إلى غار ثور، فدخلاه وجاءت العنكبوت ونسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت هناك، وجاء الطلب من رجال قريش. فلما وصلوا إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي عالم بهما وحافظ لهما، لا أنه سبحانه حال معهما في الغار، تعالى الله عن ذلك. وهكذا كان حفظ الله رسوله عليه الصلاة والسلام وصاحبه من طلب كفار قريش لهما، حتى وصلا إلى المدينة المنورة، حيث استقبله المؤمنون بالفرح والبشر، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها أي الأنصار وبين المهاجرين، فصار المسلمون على قلب رجل واحد، كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فكانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت فهي إلى زوال، وأن قوته إلى الفشل والبوار، وأن الحق لا بد له من يوم تعلو فيه رايته وترتفع كلمته. ولقد قال عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، منها الصبر على الشدائد والبلايا، والثبات في وجه الباطل، والوقوف إلى جانب الحق بشجاعة وحزم، ببذل الوقت والجهد والمال لنصرته. جعلنا الله من الموفقين لنصرة هذا الدين. هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. وجزى الله الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه عنا خيرا: واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى:

0: اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة والتي كانت تحت عنوان الهجرة النبوية، وألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نتابع في حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى بعض ما جاء في الإمام الكبير شيخ الإسلام الفقيه المحدث الإمام النووي رحمه الله، ونذكر أنه أخذ الفقه الشافعي عن كبار علماء عصره، فحفظ الفقه وأتقنه وعرف قواعده وأصوله حتى عرف بذلك بين العامة والخاصة، ثم قفز قفزته فتساوى مع شيوخه، وكان من أعلم علماء عصره وأحفظهم للمذهب. ويقول الإسنوي: هو، أي النووي، محرر المذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبه، فطار في الآفاق ذكره وعلى في العالم قدره. ويقول ابن كثير عنه في البداية والنهاية: الإمام النووي هو شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، وقلما اجتمع في عالم تبحر في الفقه وإتقان لعلوم الحديث. ويقول تلميذه ابن العطار: سمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي، وسمع سنن النسائي بقراءته، وموطأ مالك، ومسند أحمد بن حنبل، والدهرمي، وأبي عوانة، والإسفرايني، وأبي يعلى الموصلي، وسنن ابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي، وشرح السنة للبغوي، ومعالم التنزيل في التفسير، وكتاب الأنساب للزبير بن بكار، والخطب النباتية، ورسالة القشيري، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب آداب السامع والراوي للخطيب، وأجزاء كثيرة غير ذلك. وللإمام النووي مؤلفات عديدة انتفع الناس بسائر البلاد بها، وقد ألف في علوم شتى كالفقه والحديث وشرح الحديث والمصطلح واللغة والتراجم والتوحيد وغير ذلك. وتمتاز مؤلفاته بالوضوح وصحة التعبير وانسيابه بسهولة وعدم تكلف. والحق أن النووي عاش نحو من 46 سنة، وترك من المؤلفات ما لو قسم على سنين حياته لكان نصيب كل يوم كراستان، وهذا بركة من الله في عمر هذا الإمام. ومن مؤلفاته نذكر شرح مسلم وروضة الطالبين ومنهاج الطالبين ورياض الصالحين والتبيان في آداب حملة القرآن والتحرير من ألفاظ التنبيه والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاح في المناسك والأربعين النووية وبستان العارفين ومناقب الشافعي وكتاب الفتاوى المسمات بالمسائل المنثورة وآداب المفتي والمستفتي. وله سوى هذه مؤلفات كثيرة بعضها لم يستطع أن يكملها. يقول تلميذه ابن العطار: وسمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء، وتخرج به خلق كثير من الفقهاء، وسار علمه وفتاويه في الآفاق. وكان النووي مع ما مر من التعلم والتعليم والتصنيف مشتغلا بالعبادة. قال تلميذه ابن العطار: كان كثير التلاوة كثير الذكر لله تعالى، وكان معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة. وقال الرافعي: كان كثير السهر في العبادة والتلاوة والتصنيف. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: كان يصوم الدهر. قال محمد بن الحسن اللخمي: إنه ظهرت للنووي الكرامات الكثيرة من سماع الهاتف ومن انفتاح الباب المقفل بالأقفال ورده كما كان، وانشقاق الحائط في الليل، وخروج شخص له منه حسن الصورة، وكلامه معه في مصالح الدارين، واجتماعه بالأولياء والأصفياء.
وكان النووي رضي الله عنه سيفا قاطعا على أهل الفسق والإلحاد، وكان من حماة العقيدة الإسلامية، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم، التي بينوها للناس في مؤلفاتهم ووعظهم، فهو كغيره من أئمة الهدى على عقيدة السلف الصالح، ينزه الله سبحانه وتعالى عن المكان والكيفية والجسمية والأعضاء، وينزهه عن الحركة والسكون وعن مشابهة المخلوقات. توفي النووي رحمه الله في الثلث الأخير من ليلة 24 من رجب سنة 76 للهجرة في بلده نوى، ودفن بها، وكان لوفاته وقع أليم على دمشق وأهلها، ورثاه جماعة بأكثر من 600 رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خيرا. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أئمة الهدى، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتكلم عن العالم العلامة والبحر الفهامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فإلى اللقاء بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوراء، تاريخنا منور
0: بهم وأضحى. أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري
1: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات أمر أمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي تستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة حلويات الذهبي ذهب الحلويات
6: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166
7: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39 بإدارة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فيا أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: نحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بالشجاعة، وأنه يستحيل عليهم الجبن، وقد زعم بعض الناس أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة خوفا وهربا من المشركين، فكيف نرد عليهم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. أحبتي، قبل أن أبدأ بالأجوبة أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى دائما في الاستماع إلى الخير، لسيما في الاستماع إلى علم الدين. ونقول في الجواب: إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، وعصمهم من الصفات الذميمة سواء كانت خلقية أو خلقية، وجملهم بالصفات الحميدة، ومنها الصدق والأمانة والذكاء والعفة والشجاعة، فليسوا جبناء، لأن الجبن من الصفات الذميمة التي تنافي منصب النبوة. وأما ما يقوله بعض الناس من أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة خوفا من المشركين، فهذا افتراء شنيع وقبيح على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الخلق وأشجع الخلق. والدليل على بطلان هذا الكلام قول علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتدت المعركة وحميت كان الصحابة يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا غزا بنفسه يتقدم الجيش ويكون أول من يواجه المشركين. ومن جملة الأدلة أيضا على تنزه الأنبياء عن الجبن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، رغم إيذاء المشركين له ومحاربتهم إياه. فلو كان جبانا كما يزعم بعض الملاحدة لهرب قبل ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان شجاعا مقداما، دعا الناس إلى الإسلام دين الحق رغم البلاء الذي نزل عليه. وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة تلك المدة حتى أذن الله تعالى له أن يهاجر إلى المدينة المنورة، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وليس هربا وخوفا من المشركين.
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: بين أيدينا سؤال فيه يسأل أحد المستمعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، فهل تكرمتم وشرحتم لنا معنى هذا الحديث الشريف؟
1: هذا الحديث من الأحاديث الثابتة التي رواها العديد من المحدثين، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورواه أيضا الحافظ الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعنى الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا جميل الوجه والخلقة، والله تبارك وتعالى قد أعطاهم الجمال الوافر. وقد ثبت أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن، وكذلك كان الأنبياء جميعهم جميل الصورة جميل الشكل، إلا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أجملهم شكلا وصوتا، فقد روى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وجاء عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان جميل الصوت جدا. ومن هنا يعلم فساد هذه النظرية البالية التي تسمى نظرية النشوء والارتقاء، التي افتراها رجل يقال له داروين اليهودي، إذ زعم أن أصل الإنسان قرد، وهذا فيه مخالفة وتكذيب للشرع. فسيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر وهو أول النبيين، فلم يكن آدم عليه الصلاة والسلام منحني الظهر وليس قريبا من شكل القرود كما يزعمون، ولم يكن عاري الجسد ظاهر العورة كما يزعم بعض الناس والعياذ بالله من هذا الفساد، بل كان جميل الشكل حسن الوجه والصوت فصيح اللسان، يتكلم يعلم اللغات كلها، وعلم الناس الكلام وعلمهم أشياء كثيرة مما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. واحفظوا هذا الحديث الصحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. وإن نبيكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا.
0: بارك الله بكم على هذا التفصيل الجميل.
1: آمين وفيك.
0: وهنا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: امرأة نذرت بعد موت أمها أن تقرأ القرآن عن روحها خلال 40 يوما وهي لم تتعلم قراءة القرآن، فماذا تفعل؟
1: الأصل أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، فالفقهاء يقولون النذر لا يصح إلا فيما كان طاعة لله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ولا شك أن قراءة القرآن لإهداء الثواب للميت المسلم طاعة وقربة إلى الله، ولكن في حالة السائلة لا تقرأ بلا تعلم من أهل المعرفة ليس لها، فالحكم أن تتعلم من أهل المعرفة القراءة الصحيحة للقرآن، بعد ذلك تقوم بوفاء النذر ولا تقرأ قبل التلقي من أهل المعرفة بالقراءة الثقات.
0: نعم. وهناك سؤال أيضا: بعض الناس يحرمون استعمال السبحة، فكيف يرد عليهم؟
1: هؤلاء كلامهم لا دليل عليه، والحجة ليست في كلام المتعالم الذي لا يراعي النصوص القرآنية والحديثية، فقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه اتخذ خيطا عمل فيه 2000 عقدة، وكان يسبح كل يوم به 12,000 تسبيحة، ويقول من شدة تواضعه: أسبح بقدر ذنوبي. ولم يعترض عليه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير أصحاب النبي، معنى ذلك أنه يستحسن فعله والصحابة استحسنوه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد ورد، وإن كان في إسناده ضعف، حديث والأمة عملت به بلا خلاف بين أهل الحق والعدل، وهو: نعم المذكر السبحة. ومعناه صحيح، فإن السبحة تذكر المسلم بذكر الله تعالى، وهذا لا يخفى على العقلاء. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى زوجاته تعد الذكر بالحصى، فقال لها: ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ الحديث فهذا ليس فيه تحريم العد بالحصى أو نحوها. غاية الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأيسر والأفضل، فإن عد الذكر بالأنامل أحسن لأنها تشهد لصاحبها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: عقدن عليها بالأنامل فإنهن، أي الأنامل، مسؤولات ومستنطقات. ثم لم يقل أحد من العلماء إن ترك الأفضل في عمل النافلة إلى مفضول حرام، فلماذا يريد هؤلاء الذين يحرمون استعمال السبحة تقييد رحمة الله تعالى الواسعة ولن يستطيعوا ذلك؟
0: بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: وردنا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: كثير من النساء يرققن الحاجبين، فما حكم ذلك؟
1: ورد في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو حديث صحيح. والنامصة هي التي ترقق شعر الحاجبين بالنتف، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك. فعلى النساء أن ينتبهن لهذا الأمر، وأن يراعين حكم الشريعة في هذا الأمر وفي كل الأمور، حتى لا يقعن في معصية الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض الشافعية إن لها أن تفعل ذلك إن كانت متزوجة بإذن زوجها.
0: جزاكم الله خيرا. ومن الأسئلة التي وردتنا لهذه الحلقة هذا السؤال: رجل طلق زوجته ولم يرجعها وبقي معها بالحرام، ثم طلقها ثانية، فهل يحسب الطلاق الثاني؟
1: من طلق زوجته لا يجوز له أن يمكث معها دون أن يرتجعها، يعني أن يعاشرها يختلي بها لا يجوز، وله أن يرجعها إن طلقها طلقة أو طلقتين قبل انتهاء العدة. والعدة هي ثلاثة أطهار: والطهر والفترة التي تكون بين الحيضتين. أما بعد انتهاء العدة فلا ترجع له إلا بعقد جديد، أي بولي وشاهدين وإيجاب وقبول. وإن طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم طلقها ضمن العدة فيحسب الطلاق الجديد، لأن المرأة الرجعية في حكم الزوجة في هذه المسألة.
0: قواك الله.
1: آمين وإياك.
0: ما معنى قول سيدنا جبريل عليه السلام للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين اختار اللبن، أي الحليب، اخترت الفطرة؟
1: قال العلماء: الفطرة هي الدين. وهنا نبين أن الخمر التي قدمها جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا اللبن ليست من خمر الدنيا المسكرة، بل من خمر الجنة التي لا تسكر ولا تصدع. خمر الدنيا المسكرة جبريل لا يعرضها على الرسول، ومن كان يظن لجهله أن جبريل عرض على الرسول خمر الدنيا من باب أن هذا فيه دليل على أن الرسول معصوم ولا يشرب الخمر ولا يختار الخمر، وأن جبريل كان يعلم أن الرسول لن يشرب الخمر لن يختاره، وليس من باب أن جبريل عنده احتمال أن الرسول قد يشرب الخمر، فهذا لا يكفر، لكن كلامه فاسد.
0: زادنا الله علما وإياكم.
1: آمين.
0: فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: لي أخ كنت أزوره لكنه لا يزورني، فتركت زيارته، فماذا علي؟
1: هو المطلوب من المسلم أن يحسن

0: لكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت.
1: أحسن الله إليك.
0: آمين وإليك.
1: وردنا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات تقول فيه: ما حكم الإجهاض؟
0: يجب معرفة أن كشف العورة بلا عذر لا يجوز، حرام. وقول علماء الحنفية بجواز الإجهاض قبل الشهر الرابع، يعني قبل نفخ الروح، يريدون به الإجهاض بالدواء ليس بكشف العورة. لذلك من قال يجوز أن تجهض المرأة مع كشف العورة يكفر، لأنه كذب الشريعة والعياذ بالله، إلا أن يكون متأولا لجهله بأنها إن لم تجهض تخشى عوارض مؤذية كنزيف ونحوه. فعادة العرب القدماء كانت بالنسبة للإجهاض هي الإجهاض بالدواء، وأما بعد الشهر الرابع يعني بعد نفخ الروح فلا يجوز الإجهاض بالإجماع، لأنه يكون الروح قد نفخ في الجنين، فيعد الإجهاض حينئذ قتل نفس، وهذا من الكبائر. ولتحذر المرأة من الذهاب إلى الطبيب الذكر بلا ضرورة مع كشف العورة عنده، كما تفعل كثيرات من النساء بلا عذر. فقد قال بعض أكابر العلماء إن كثيرا من الأمراض كانت لا تعرف في الماضي، الله ابتلى بها النساء لأنهن يعملن مثل هذه المعاصي. نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم.
1: شكرا لهذا التوضيح لهذه المسألة المهمة. أما الآن فنصل إلى السؤال الأخير في حلقتنا هذه. يسأل أحد المستمعين ويقول: سمعت منشدا يقول الله فوق عرشه، فما حكم ذلك؟
0: لا يجوز اعتقاد أن الله تعالى فوق العرش بذاته، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. لماذا؟ لأنه جعل الله ذا كمية، وجعله ذا حد، ذا مساحة، ذا مقدار. وقد قال الإمام الطحاوي السلفي في عقيدته التي هي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي هي عقيدة الرسول وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، حيث قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فمن قال الله جالس على العرش أو يحاذي العرش أو على العرش بذاته فوق العرش بذاته، فقد جعل لله حدا وكمية. ومن كان له حد وكمية ومقدار ومساحة لا يكون إلا حادثا مخلوقا، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وأما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو الإخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه، ولا يصح ولا يجوز تفسيره بالجلوس، لأن الجلوس من صفات المخلوقين. من هنا أيها الأحبة يتبين لكم أنه لا يستمع لكل من أنشد، لأن كثيرين في هذه الأيام لا يراعون الشريعة حين ينشدون. نسأل الله تعالى السلامة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وهكذا أيها الأحبة قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء مبارك بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-96-94-350-417.
6: الو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12، 13، و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. تلقى لبنان إشارة دعم بارزة من المملكة العربية السعودية مع إعلان استئناف استيراد المنتجات اللبنانية في خطوة اعتبرت مؤشراً إلى تحسن العلاقات الثنائية وعودة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. وقد رحبت شخصيات ونقابات وفعاليات محلية بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. ترأس الرئيس نواف سلام اجتماعا أمنيا تنسيقيا لمواكبة استئناف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. وشدد الرئيس سلام على أهمية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة لصون الثقة التي أعيد بناؤها بما يرسخ صدقية الدولة اللبنانية ويؤمن انسياب الصادرات إلى المملكة العربية السعودية. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 67 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 47 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,382,000 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,400,000 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,034,000 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,287,000 ألف ليرة لبنانية. وصلت أسعار النفط اليوم انخفاضها بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران، مما هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً وواحداً وعشرين سنتاً أو 1.3% إلى 89 دولاراً وسبعة عشر سنتاً للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً وثلاثة 23 سنتا أو 1.4% إلى 86 دولارا و 48 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك هالخبرية. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 77 67 98 98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 01. 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان وبقاعه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيعلن موعد توقيعه ومكانه قريبا، ملغيا ضربات جوية كان سيوجهها لإيران ليلة أمس. وتوسم المراقبون أن ينعكس هذا الاتفاق إذا حصل إيجابا على لبنان، بما يلزم العدو الإسرائيلي بوقف شامل للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وقال رئيس الحكومة نواف سلام أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها. وقال في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية: من الواضح جدا لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار. لقد أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره أن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عن لبنان، نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. وقال أن الرفض الإيراني للاتفاق الذي جاء قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي منه يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب، ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. في آخر التطورات الميدانية، يواصل طيران العدو الإسرائيلي المسير انتهاكاته ويحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض جدا. وقبل قليل وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا عاجلا إلى سكان بلدات صرفند وتفاحتة ومزرعة سيناي بالإخلاء فورا. وكان شن الطيران المسير الإسرائيلي غارة استهدفت حي المسلخ في مدينة النبطية، وأغار مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، فيما طال القصف المدفعي بلدة بيوت السياد وسط تحليق لطيران المسير فوق سحمر ويحمر والجوار. وأغار طيران الحرب المعادي على بلدة البياض في قضاء سور وأفيد عن سقوط جريح، واستهدفت غارة معادية مجد الزون في قضاء سور. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان أمس تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان وشرقه، أبرزها استهداف قوى إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيرة وتصد لأخرى واستهداف دبابات ومدرعة. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في 22 من الجاري في واشنطن. وقد استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في منزله في البياضة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. جرى خلاله عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ولا سيما المسار التفاوضي المستمر في واشنطن وأهميته بالنسبة إلى لبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف الملائمة لانطلاق عملية إعادة الإعمار. كما تناول البحث أهمية دعم الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه، بما يساهم في تثبيت حضور الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتعزيز سلطتها في إطار تنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد. في الإطار المالي، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير المال ياسين جابر خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة الأوضاع المالية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة. اقتصاديا، تلقى لبنان إشارة دعم بارزة من المملكة العربية السعودية مع إعلان استئناف استيراد المنتجات اللبنانية في خطوة اعتبرت مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية وعودة الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. وقد رحبت شخصيات ونقابات وفعاليات محلية بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. وفي السياق، ثمن السفير اللبناني لدى السعودية علي قرنوح قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استئناف استيراد الصادرات اللبنانية، مؤكدا أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، وحرص القيادة السعودية على دعم لبنان ومؤسساته واقتصاده وشعبه في هذه الأوضاع الصعبة خاصة. حياتيا، باشرت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان أعمال إصلاح الأعطال في منطقة عريض دبين بمواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ومعالجة الأضرار في الموقع. سياحيا، قال رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر في حديث إذاعي: هذا العام يعتبر الأسوأ سياحيا منذ 40 سنة، ونسبة الحجوزات في أفضل فندق لا تتعدى 15%. في ملف المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 67 ألف ليرة، والمازوت 47 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,382,000، بنزين 98 أوكتان 1,400,000، المازوت 1,034,000، أما قارورة الغاز فمليون ومئتان وسبعة وثمانين ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض وليد قاسم عيتاني بحاجة ماسة جدا إلى 4 وحدات دم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف. للتبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 76-623-639. إذن المريض وليد قاسم عيتاني بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 76-623-639. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران مساء أمس، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وثيقة الاتفاق مع إيران أصبحت في مراحلها النهائية، مؤكدا أن التوقيع على الاتفاق سيجري قريبا. وقال ترامب كما نقلت سكاي نيوز عربية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تسوية بشأن الملف المطروح، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الإطار. وأضاف أن العمل جار على إخراج عدد كبير من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. في المقابل، قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران وواشنطن تشمل 14 بندا تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضافت الوكالة الإيرانية شبه رسمية أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من محيط إيران بمقتضى الاتفاق، كما سترفع الحصار المضروب على الموانئ الإيرانية. ووضحت الوكالة أن المفاوضات المقررة مع واشنطن بعد وقف إطلاق النار وفق المذكرة ستركز على القضايا النووية والاقتصادية، وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيرانية. في المواقف، دعت وزارة الخارجية المصرية الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب، بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على إيران. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار تحدث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول آخر تطورات المتعلقة بالتفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأشارت في بيان إلى أن الجانبين رحبا بالتقدم المحرز من خلال الجهود الدبلوماسية المتواصلة، وأعربا عن أملهما في أن تفضي هذه الجهود قريبا إلى تفاهم دائم وحل سلمي. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة تسنيم بأن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط مخالفة من عبور مضيق هرمز بعدما دخلت منطقة المضيق من دون تنسيق مسبق. أشارت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤولين في مجموعة السبع أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران قد يتم توقيعها في جنيف يوم الأحد المقبل. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن مصدر دفاعي أوكراني لرويترز أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراها نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات مساء ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 28، فوق الجبال من 11 إلى 23، أما في الداخل من 14 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 24 درجة. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض وليد قاسم عيتاني بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف للتبرع في مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-623-639. إذن المريض وليد قاسم عيتاني بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة بي نيجاتيف أو أو نيجاتيف للتبرع في مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-623-639. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب دايما حدك.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
4: رجعنا

0: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.
1: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yas'alu ba'du an-nasi, ma hukmu man akhara as-salata ila akhir waqtiha? Fal-jawab, idha akhara as-salata 'amdan bihaythu la yudrikuha fil waqti fa'alayhi ma'siyah. Amma idha dakhala fi as-salati wa kana al-waqtu yas'u arkan as-salati, lakinnahu atala fi al-qira'ati fadakhala waqtu as-salati al-ukhra. هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
5: يا ماما، الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
1: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عدداً من البلدات في الجنوب منذ الصباح. الرئيس عون عرض مع الوزير جابر الأوضاع المالية. شخصيات ونقابات وفعاليات محلية رحبت بالقرار السعودي بشأن فتح أسواق البلاد أمام الصادرات اللبنانية. كهرباء لبنان باشرت تأهيل الشبكة الكهربائية في عريض ضبين. إكسيوس مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك بلبنان. الإعلام الرسمي الإيراني طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بمقتضى مسودة التفاهم مع واشنطن. الخارجية الإيرانية عرقجي بحث مع نظيره الفرنسي المسار الدبلوماسي ضمن الوساطة الباكستانية. بلومبرغ مسؤولون في مجموعة السبع يقولون أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران قد يتم توقيعها في جنيف يوم الأحد المقبل. قوات الاحتلال تقتحم بلدة صنور قضاء جنين في الضفة المحتلة. سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في موسكو دعوا إلى محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال الفلبين إلى 55 قتيلاً والبحث جار عن المفقودين. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة ساحلاً وانخفاضها جبلاً وداخلاً الأحد. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة بأمر من الله. فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله. ثم جاء الإذن بالهجرة، فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة، استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله تعالى

لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أيها الأحبة أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين ويكره في الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء وهذا قلنا دليل أن الله موجود بلا مكان إذا واحد قالكم طب ليش أنتم المسلمون يرفعون أيديهم هكذا في الدعاء وبصرهم إلى السماء قلنا ليش قلنا هذا نتبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المد مددت يدي يشير إلى السؤال أنت إذا أردت أن تسأل شخصا تمد يدك فأنا أسأل الله تعالى وهذا الرفع إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله أنت أحيانا أنت عم تحكي بتقول فلان ليه عم تعمل هيك بإيدك شي رفع يعني شي عالي شو عنده ميزات هذا الرفع هو تعظيم لله تبارك وتعالى والسماء جعلها الله تعالى قبلة للدعاء نحن لما نصلي نتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله يسكن الكعبة الله ليس جرما ليس حجما ليس جسما فلا يحتاج إلى جهة ولا يحتاج إلى مكان نتوجه إلى الكعبة لأن الله أمرنا بذلك في الصلاة فولي وجهك شطر المسجد الحرام الكعبة هناك ونتوجه إلى السماء في الدعاء ونحن في خارج الصلاة لأن الرسول علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم ولأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات السماء كما سمعتم قبل هذا مشحونة بالملائكة والملائكة كلهم أولياء الله وهؤلاء الذين السماء مشحونة بهم الملائكة دائما يصلون أحيانا أحدهم يكون راكعا واحد يكون قائما واحد يكون ساجدا دائما يصلون لله تبارك وتعالى فالسماوات ما فيها معصية فهي مهبط الرحمات والبركات مشان هيك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الدعاء يمسح يديه على وجهه من أثر هذا الدعاء الطيب واستنزال الرحمات والبركات لما أنت تدعو الله تعالى وتسأل الله لذلك الرسول قال الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة يعني الدعاء عبادة عظيمة هذا معنى الدعاء مخ العبادة أو في رواية أخرى الدعاء هو العبادة العبادة هنا معناها الحسنات شو معنى العبادة في هذا الحديث الحسنات وش معناتها إذا أنت قلت يا حاج عبد الناصر عبدت عبد الناصر أعوذ بالله من شر المشبهة مجسمة يقولون إذا قلت يا محمد عبدت محمدا لأن الرسول قال الدعاء هو العبادة شفت كيف يموهون على الناس نعم الرسول قال الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة شو معناته إذا دعوت الله لك حسنات على الدعاء الدعاء فيه حسنات كثيرة حسنات عظيمة مش معناته إذا ناديت يا حاج عبد الرحمن يعني عبدت عبد الرحمن أعوذ بالله أو إذا أنا قلت من شوقي لرسول الله يا رسول الله ما بكون أنا عبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني لما جاء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة في عام اللي اشتدت فيه الأمور على المسلمين صار قحط جدب وقال يا رسول الله إلى قبر النبي جاء استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا هل معناه أنه عبد الرسول؟ لا فلما قال يا رسول الله ما عبد الرسول وما أشرك بالله ولا عصى الله لما قال استسقي لأمتك سأل الرسول ما لم تجر به العادة ما كفر ولا خالف شرع الله ويدل على هذا اللي عم نقوله أنه رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم عقب فعلته هذه رأى الرسول قال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس طيب الرجل راح عند عمر عمر في زمانه أفضل اللي على وجه الأرض هو سيدنا عمر في زمانه
لأنه هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لما أخبره بلال بما حصل منه والرؤية التي رآها بكى وقال: يا ربي ما آلوا إلا ما عجزت. ما قال له: كيف تفعل؟ كيف تذهب إلى قبر الرسول متوجها متوسلا متبركا وتقول يا رسول الله وقد مات الرسول؟ وما قال لو: كيف تقول استسقي لأمتك تسأل الرسول ما لم تجر به العادة؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. الشروط هاي اللي كفروا على أساسها عزعم المسلمين المجسمة هم وضعوها. الله يكفي المسلمين شرهم. ويكره أن يرفع بصره إلى السماء. أنا بنشوف كثير من الناس في الصلاة لما يطلعون من الركوع سمع الله لمن حمده فكروا أنه كل ما علّ هيك وعلى نظره أنه أحسن، يعني يفعلون هكذا مكروه كراهة شديدة. كيف نعرف هذا؟ بالتعلم. أما اللي عايش هيك سبهلله، يعني بيشوف واحد بيعمل شغل بيعمل مثله، ما الجاهلية شو كانوا يقولوا؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هيك كانوا يقولوا الجاهلية. ليس لك عذر أن تفعل الغلط متبعا والدك أو جدك، عليك أن تتعلم الشرع من أهل الشرع. لما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة حتى اشتد قوله، يعني اشتد قول النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يعني معناته أن الكراهة شديدة. مع هذا الكلام الذي قاله الرسول أو لتخطفن أبصارهم ليس معصية إنما مكروه كراهة شديدة. ويكره أن ينظر في صلاته إلى شيء يلهيه. مكروه وأنت تصلي أن تنظر إلى شيء يلهيك. بعض الناس ما بيحضروا مسلسل، يقول لك حيروح علي المسلسل وضاق وقت صلاة المغرب، بيدخل بالصلاة التلفزيون قدامه عم يتابع المسلسل. هذا وقع في كراهة شديدة لأنه نظر إلى ما يلهي بصره. المطلوب أن ينظر لوين يا أحبابنا؟ لموضع سجوده، لأن هذا يعينه على استحضار الخشوع الذي إذا

في صلاتك هذه. انتبهوا لها الأمور، لأننا نحتاج إلى كمال الطاعة، نحن نحتاج إلى الأجر، نحتاج إلى الثواب، نحتاج أن نصلي الصلاة كاملة لأنها تكون سببا في كفارة الذنوب. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنصلي أحبابنا صلاة تامة كاملة مع الخشوع حتى نفوز بهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكره أن ينظر في صلاته إلى شيء يلهيه من ثوب أو غيره. ويكره أن يختصر الرجل في الصلاة، أي أن يضع يده على خاصرته. شفتوا هاي كلام الفقهاء لو واحد عم يقراها، أن يختصر الرجل في صلاته وما تعلم اللغة العربية ولا عبارات الفقهاء، يقول ما بيختصر للصلاة، بده يطولها للصلاة. ما نحن بنقول اختصر الموضوع وطول الموضوع. أن يختصر يعني أن يضع يده على خاصرته، لأن هذه الهيئة لا تليق بأن يفعلها المصلي. إن كان حط إيده اختصر بوحدة أو اختصر باثنين، يعني هذا يقال عنه اختصر. أي أن يضع يده على خاصرته، لما أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ويكره أن يكف شعره في الصلاة. في ناس أنه عم يصلي شعره طويل، كل ما يقوم يعمل هيك شعراته، بيعمل هيك شعراته، أن يكف شعره، هذا كف الشعر بيده، يعني يكف الشعر. ويكره مسح الحصى والتراب عن جبهته، لأنه في الماضي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالتراب والحصى، ما كان في سجاجيد ولا حصر مثل أيامنا هاي، فكان تراب وحصى، فإذا سجد الشخص يعلق بعض التراب وبعض الحصى على جبهته. قلنا هذه الجبهة اللي هي هون التي نضعها لما نسجد في الصلاة، نضعها على الأرض، نضعها على السجادة مثلا، هي بين الجبينين الجبهة. فإذا علق هذا، علق هذا، مكروه أن يزيله، أن يمسحه ويتركه. ويكره أن يغطي المصلي يديه في حالة السجود والتحريمة، يعني يكره أن يدخل يديه في كمي في حال التحريمة وفي حالة السجود أن يدخل يده في الكم. قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد. الإمام الشافعي قال أحب أن يباشر، يعني المصلي، بيديه الأرض في الحر والبرد، أكيد إذا كان لا يتأذى، أما إذا كان يتأذى أو له عذر آخر فوضع يده في كمه أو لبس القفاز لا كراهة في ذلك. الكلام هون إن كان بلا عذر يفعل ذلك، هذا فيه إظهار مزيد التذلل لله تبارك وتعالى. هذا الفعل حين يضع هو جبهته على موطئ القدم، وحين يضع راحتيه على الأرض مكشوفتين، هذا فيه مزيد من إظهار التذلل في الصلاة لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبالأكل والشرب، يعني أن الصلاة تفسد بالأكل وبالشرب ولو كان قليلا إلا أن نسي وقل. أما إذا نسي أنه يصلي وكان الذي شربه أو أكله قليلا، كهذا الطعام الذي يكون بين الأسنان، نسي أنه يصلي، حرك لسانه وأخرجه بلعه، أو توضأ يريد الدخول في الصلاة ما نشف فدخل في الصلاة فنزل شيء من الماء، نسي أنه يصلي فجذبه هكذا وابتلعه، لا تفسد صلاته لكونه ناسيا. أما إن تعمد الأكل أو الشرب ولو كان قليلا فسدت صلاته. الشرح من مبطلات الصلاة الأكل والشرب إلا ما كان مع النسيان، يعني نسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فإنه لا يبطل إن كان أكله وشربه قليلا. وكذا تبطل الصلاة إذا تقيأ عمدا، مثل الصائم إذا تقيأ عمدا، أدخل ريشة، أدخل إصبعه فتقيأ فسد صومه، والمصلي إن فعل ذلك فسدت صلاته. إذا تقيأ عامدا أو مغلوبا، حتى لو كان مغلوبا لأن هذا نجاسة، فخرجت هذه النجاسة صارت في الظاهر ففسدت صلاته بذلك. وكذا لو تجشأ فوصل الجشاء إلى ظاهر الفم، وصل إلى مخرج

0: الخاء جشاء اللي هو مش مثل القيء بيكون، لأن هذا أيضا نجاسة وصلت إلى الظاهر إلى مخرج الخاء فسدت صلاته، يعني مش بيقول ببزق بتمضمض وبكمل الصلاة، لا فسدت الصلاة. يبزق هذا يطهر فمه ويدخل في الصلاة يستأنف الصلاة من أول وجديد، يعني ببلش الصلاة. وكذا لو تجشأ فوصل الجشاء إلى ظاهر الفم ولو لم يبلعه. أما إذا شك هل خرج شيء من الجوف إلى ظاهر الفم، أحيانا يتجشأ بس بيصير عنده شك وصل شيء إلى الظاهر أم لم يصل، بالشك لا يحكم بفساد الصلاة، بيعتبر أن صلاته صحيحة. عندما تجشأ أو لا، يعني هل وصل للظاهر أو لم يصل، فلا تفسد صلاته بذلك، فلا تفسد صلاة المصلي بذلك، يعني بحصول هذا الشك. أحيانا أحبابنا بيحصل من بعض الناس لا سيما اللي هن يعني بيتعرضوا أن يكونوا مدرسين أو دعاة بهالأيام، هاي شو بيصير معهم؟ بيجي موسم مثل رمضان مثلا، يوم بيفتحوا هالكتب شوفوا شو في شيء موضوع عن رمضان، بلشوا يقروا هالكتب، شو بيطلع معهم؟ بيروحوا عند الناس بيقعدوا يعطوهم، يعني هل هو صحيح؟ هل هو غير صحيح؟ هل هو معتبر؟ هل هو غير معتبر؟ هل يقال؟ هل لا يقال؟ ما عرضوا ذلك على أهل العلم الثقات، فبيطلعوا للناس. فكيف إذا كان واحد له منصب وحاطط على راسه لفة، هالناس هدول العوام اللي قاعدين لك شيخا بيحكي له منصب، العوام عادة شو بيصير فيهم؟ بياخذوا منهم. مشان هيك هذا الإنسان الذي يفعل هذا يضر نفسه ويضر غيره، ما بيقتصر الضرر عليه. يا أحبابنا، ليس كل ما هو موجود في الكتب يكون صحيحا، وليس كل ما ذكره العلماء عن بعض العلماء يكون معتبرا. يعني أحيانا بيكون في قول لعالم بس ما أنه معتبر لا يعمل به، بس بيذكروا العلماء أن هذا العالم قال هذا القول، مش معنى تعمل به ويفتى به، لا. فمثلا من الأشياء اللي ذكرناها نحن هون في هذا المجلس أن بعض المعاصي تذهب ثواب الصيام، مثل إذا واحد اغتاب تقيا أو عمل النميمة أو شهد الزور أو عمل بشهادة الزور. أما في حديث مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام خمس يفطرن الصائم، يقولون فيه الغيبة والنميمة والقبلة إلى ما هنالك تركيب، يعني فالغيبة لا تفسد الصائم، لا تفطر الصائم. لو في ببعض الكتب أن فلان قال تفطر، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. تعرفوا شو معنات هالكلام؟ معناته أن الناس يكثر فيهم الوقوع في الغيبة وقليل من يسلم، فلو كانت الغيبة تفسد الصيام كان ما صح لنا صوم من كثرة ما يتعرض الناس للوقوع في الغيبة، وهن ما بيحسوا مرات أنهن عم يوقعوا بالغيبة. بيجي واحد مثلا بيقول لي فلان سرق لي مصرياتي مثلا، بيجي هداك الشخص بيحبه لهذا فلان بيقول فلان سرق له مصرياته، هل لك ذلك في حكم الشرع؟ مجرد انه قال لك فلان سرق لي مصرياته ما بدك تسأل التاني؟ ما بتسأل الطرف التاني؟ ياما يا أحبابنا، ياما باللغة العامية يعني كثيرا ما بيجي واحد يذكر لي أمرا عن شخص فأقول له في حكم الشرع ليس لك أن تبني على كلامه، مجرد سماعك من هذا الشخص بدك تسأل الطرف الآخر، هيك حكم الشرع، لو كان في قاضي هيك بيعمل، لو كان في مفتي بيستدعي التاني. في الغالب بيطلع كلام غير صحيح، لما تسأل الطرف التاني بيطلع مش صحيح، لأنه الشخص عادة يحاول أن ينتصر لنفسه وأنه يقول الأشياء اللي بتدل أنه هو اللي مزبوط يعني والباقيين مش مزبوطين، ونحن هيك نفسنا هيك بتميل يعني ميلها إلى هذا. لكن لما نريد أن نلتزم بحكم الشرع شو نعمل؟ طول بالك بدنا نسأل الطرف الآخر، وفي الغالب بيطلع مش صحيح. مثل المشكلة بين الرجال والمرأة، إذا ذهبت المرأة إلى أبيها أو إلى أمها وقالت زوجي عمل كذا وضربني وشتمني، فورا عادة شو بتعمل الأم أو الأب؟ طلع الحكم مبرم، ما في استئناف، ما في إعادة نظر، بناء على شو؟ أنه بنته، خاصة إذا بكيت ما قلبنا بحن، فكيف إذا بنتك وابنك؟ هل لك ذلك في حكم الشرع؟ الرسول قال ربما كان أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني أحيانا بيكون واحد قوي ببيان الحجج. يعني الرسول ينبه، فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي قاضي بناء على الأحكام الشرعية، بناء على الأدلة التي يعمل بها بحسب الشرع، حكم، هو عم يحكم بحسب شو؟ الظاهر، والباطن أمره عند الله. فالرسول ينبه أنه إذا واحد حكمت له بحسب الظاهر يعني، وكان هو يريد أن يأكل مال أخيه بغير حق، فذنبه عليه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح نبي ورسول وأفضل البشر وموحى إليه، لكنه بشر يعمل بالظاهر صلى الله عليه وسلم. دائما يوحى إليه في كل شيء يوحى إليه؟ لا، صلى الله عليه وسلم. طال فلي واحد من برا، فلان عمل كذا كذا وكذا، قلت له سألته؟ قال لي لا ما سألته، ما بدنا نسأله، ما بدنا نراجعه، ما بدنا. قلت له في حكم الشرع ليس لنا أن نحكم، أنه فورا بعد أن نسب إليه ما نسب، تعرفوا شو قال؟ هم متعلمين هدول، قال طلع نصاب. كيف عم تحكم طلع نصاب؟ هل سألته؟ لا، سألته للتاني أنا، طلع حسب كلامه ما في شيء منه، يعني كل الحادثة اللي ذكرها ما حصلت من أصلها حسب كلام المدعى عليه. شو بنعمل؟ ما جاي القبر قدامنا ويوم العرض قدامنا، كيف نحكم على الناس بمجرد قول واحد؟ كيف لو بحبه لهذا الواحد أنا، لو كان والدي، لو كان أمي، لو كان أخي، قل له نحن بدنا نطبق حكم الشرع، نسأل الطرف الآخر. قلت لكم غالبا، قلت لكم يا ياما حتى تتذكروا، بيطلع الأمر ليس كما ادعى هذا. وهذه خذوها قاعدة دائما، لا تأخذوا بطرف واحد. نحن لما نقضاة نحن، بس حتى في هذا الأمر ما تحكموا حتى يسأل الطرف الآخر. رحم الله الشيخ الإزارة، شو كان يقول كتير بالاجتماعات؟ الاستعلام قبل الاتهام، الاستعلام قبل الاتهام، لأنه أنت وأنا بنتأثر بكلام أحبابنا، لا سيما اللي هو قريب مني وبوثق فيه ومعود عليه. حج مثلا كل يوم شوفه، كل يوم شوفه، كل يوم شوفه، بتعود عليه، بتعود أني صدقه عادة. فإذا جا حكي لي نفسي دغري بتميل، خذ مثل ما عم بيقول لك، تيجي بتجيب الطرف الثاني بيطلع ما مثل ما عم بيقول لي. شو بكون عملت أنا إذا حكمت ورطت حالي؟ وهو شو بيكون عمل؟ ورطني كمان، ورط حاله بيكون. فانتبهوا يا أحبابنا، يعني في قبر وفي يوم عرض، في يوم حساب، ولا يجوز لنا أن نغتاب، لا يجوز لنا أن نقع في النميمة، لا يجوز لنا أن نحكم على شخص بمجرد خبر شخص. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النار، وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين. آمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

0: المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01 301 314، أو واتساب 03 38 77 77. باور جروب، دايما حدك.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. على وقع اتساع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كشفت مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية أن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوم على توظيف التفاوض مع لبنان كمنصة للمناورة وكسب الوقت في انتظار تعديل الخرائط على الأرض. وأوضحت أن نتنياهو يمارس عملية تضليل دبلوماسي مدروسة، أي أن تل أبيب تسرب طروحات معينة في الكواليس حول الترتيبات الأمنية التدريجية والمناطق النموذجية، لا لرغبة حقيقية في إبرام اتفاق وشيك، بل لاتخاذ هذه الأفكار متهاتا سياسية تمنح جيشها الوقت الكافي لإنجاز التوغل البري جنوبا. وأشارت المصادر إلى أن هدفه الأساسي في هذه المرحلة هو الضغط الأقصى لتحصيل تقدم ملموس على الأرض، وتحديدا التركيز العسكري المكثف على محوري النبطية وصور، لافتة إلى أن القيادة الإسرائيلية تدرك أن السيطرة على هذين المحورين الاستراتيجيين ستعني حكما تثبيت واقع الحزام الأمني الثاني الممتد إلى جنوب نهر الزهراني، بعدما أقر الإسرائيليون واقعا عسكريا جنوب نهر الليطاني. وذكرت أن نتنياهو يرى أن الوقت يخدمه، لذلك يمر الجنوب اللبناني بأيام حرجة بين تمسك لبنان الرسمي بالدبلوماسية كقارب نجاة وحيد لإنقاذ الدولة، كما أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس مجددا، والمناورة الإسرائيلية التي تستخدم التفاوض غطاء لعمليات قضم جديدة.
0: جولة الصحافة.
1: من جهته جزم مصدر سياسي قريب من الثنائي الشيعي لصحيفة الجمهورية اللا موعد بعد محددا للجولة المقبلة من المفاوضات، وقال إن رئيس الجمهورية الذي ينسق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن المقترح الأمريكي ينتظر من حزب الله خريطة طريق ليبني على الشيء مقتضاه. وأكد أن بري مستعجل أكثر من أي وقت مضى للحصول على وقف إطلاق نار شامل، لكن لا تزال الحلول المطروحة التي وصلته عامة تفتقد لآليات واضحة. وقال المصدر إن عون طلب عبر قنوات خاصة من حزب الله وللمرة الأولى أن يقدم تصوره للحل مكتوبا لعرضه على الحكومة، وهذه الورقة مهمة لنقاشها ووضع الملاحظات عليها، وإلا سنبقى ندور في الدوامة عينها. وتوقع أن يحصل تقدم في الساعات المقبلة ربطا بالتقدم الحاصل في إسلام أباد، لافتا إلى أن اقتراح بري هو أن يحصل قبل كل شيء وقف إطلاق نار شامل، ثم توضع كل الخطوات التالية والملفات على الطاولة، وأنه يشترط مظلة عربية إيرانية يحتاجها لبنان برعاية أمريكية، ويكون للسعودية وقطر بالتحديد دور محوري فيها.
0: جولة الصحافة.
1: علمت صحيفة الجمهورية أن الاجتماعات التي عقدها الموفد السعودي يزيد بن فرحان أمس مع الرؤساء الثلاثة وعدد من الشخصيات السياسية البارزة أفضت إلى تقريب وجهات النظر حول بنود التقارب والأولويات، وكان اللافت في هذا الإطار اللقاء الطويل مع بري.
0: جولة الصحافة.
1: في السياق، أفادت صحيفة الأخبار بأن لبنان يستعد للجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، وسط قناعة راسخة بين أركان السلطة بأن ما يحدث على الطاولة ليس انعكاسا لحوار متوازن، بل صراع على تثبيت الوقائع الميدانية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية إقرارها بالقوة. لذلك عادت إلى الواجهة الشروط اللبنانية بوقف النار كخطوة أساسية قبل أي نقاش، وتعزيز الجيش بوصفه الضامن الوحيد، ومنع الجنوب من التحول إلى مساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيلي المستمر.
0: جولة الصحافة.
1: من جهتها أشارت صحيفة الديار إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أجرى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الوفد التفاوض العسكري ورئيس الوفد المدني سيمون كرم تقويما شاملا لمسار التفاوض ومنحهم توجيهاته قبيل الجولة المقبلة. وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن الوفدين المدني والعسكري قدما تقريرا متشائما حيال نتائج التفاوض المفترض في ظل عدم جدية الجانب الإسرائيلي في إحراز التقدم المأمول، إذ بات من الواضح أن ثمة محاولة واضحة للمماطلة وإضاعة الوقت خدمة للمصالح الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعرقلة أي مساع لإحراز اختراق يمكن التعويل عليه ميدانيا، خصوصا أن الوفد العسكري قدم تقويما معقدا للموقف. ولفتوا إلى أن الإسرائيليين يطرحون أفكارا غير قابلة للتطبيق فيما لم يمارس الأمريكيون ضغوطا جدية لتليين موقف الوفد الإسرائيلي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: بمعان عظمى وجليلة وفوائد ليست بقليلة، نداء المعرفة بالتوعية الفكرية أصيلة، من صوت المشاريع نهديكم هذه الأنشودة الجميلة.

ما زلنا برفقتكم لنعطر أوقاتكم ونملأها بكل مسل ومفيد من صرح التوعية الفكرية والمعاني الغنية. ما زلنا معكم من إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف الفقهاء في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فاشترط قسم منهم لثبوتها أن تكون الرؤيا على صورته الحقيقية، والبعض لم يشترط ذلك، بل قالوا لو رأى النائم النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته الأصلية، حتى لو رآه طفلا أو على صورة شخص يعرفه، ووقع في قلبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الرؤيا وتمت له البشرى بحسن الختام. وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. روى هذا الحديث الإمام مسلم. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض اللون مشربا بحمرة، أسود الشعر، أسود العينين، مربوع القامة، واسع الجبين، إلى غير ذلك مما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية. وليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه قول أو فعل في المنام يخالف ما جاء به في الحقيقة واليقظة. فمن ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أمره بشيء يخالف الشرع، فهذا إما متوهم لم يفهم ما قيل له في الرؤيا، وإما أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بأحكام الشرع في الظاهر لا ما يرى في المنامات. فلو ادعى شخص أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له غدا رمضان، فلا يعتمد على رؤياه، بل لا بد من رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما، لاحتمال توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره. وكذلك الفتاوى لا تعتبر بالرؤى إلا أن كانت موافقة للأحكام الشرعية. من أشد الكذب في الرؤيا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحصل من بعض الدجالين ليصلوا إلى أموال الناس أو إلى شهواتهم، كالذي يأتي لشخص يقول له: الليلة رأيت رسول الله وأمرني أن أتزوج ابنتك أو أن تعطيني شيئا من المال أو غير ذلك، كذبا وزورا. فالويل لمن يفعل ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى هذا الحديث الإمام البخاري. وختاما، من أحب أن يرى في منامه البشارات الحسنة فليكثر من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولينم على طهارة، وليقرأ قبل

يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، ومن كان يرى شيئا يفزعه في منامه فليدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد روى الترمذي وأبو داود واللفظ له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع، أي إذا فزع أحدهم من الليل كان يعلمهم كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمهن، أي هذه الكلمات، من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كان يكتب هذه الكلمات ويعلقها عليه. وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز تعليق الحروز. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا رؤيا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على حسن الختام، والحمد لله أولا وآخرا.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

بدأت بين النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ومن معه من جهة، ووفد الأنصار من جهة أخرى، مراسم المباحثات شديدة الأهمية. وكانت كلمة الافتتاح للعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، كان العباس ما زال مشركا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئنا له، وأتى به لأداء دور سياسي معين. ما هو هذا الدور؟ قد يستغرب مستغرب من شيء كهذا، لماذا يحضر مشركا في مباحثات بهذه الخطورة؟ هذا الدور هو لتوضيح مكانة بني هاشم في مكة، ولإعلام الأنصار أنهم سيأخذون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن له قبيلة كبيرة ذات شرف، فيحرصون على أن يكونوا هم البديل الحقيقي لبني هاشم. وكون العباس مشركا يعطي بعدا سياسيا آخر، وهو أن بني هاشم مؤمنهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس: يا معشر الخزرج، والعرب كانت تسمي أهل المدينة كلهم خزرجا، سواء كانوا من الأوس أو الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومناعة بين قومه وبلده. بهذه الكلمات انتهت افتتاحية العباس، وكانت سريعة وموجزة، وقد وضح من خلالها الدور الذي أتى من أجله. ثم جاء دور الأنصار في الكلام، وكانوا في منتهى الأدب، فهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونوا أنصاره وأتباعه وطوع إرادته. جاءوا وهم يعلمون أن المنة والفضل لله ولرسوله، وأن العمل والبذل عليهم وعلى المسلمين جميعا، فكانوا يفهمون دورهم جيدا. من أجل ذلك قالوا في أدب رفيع: قد سمعنا ما قلت. يكلمون العباس رضي الله عنه: فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. تهيأت للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف الصعب الحرج، وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، تهيأت فرصة كبيرة ليذهب إلى بلد كريم. وفي هذا الظرف يعرض على الأنصار شروطا في منتهى المشقة لقبول استضافته، لم يعرضها على أحد آمن من قبل، إذ كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ييسر على الناس أمر الإيمان، فكان يقبل أن يقوم الرجل بالفرائض فقط ولا يؤدي النوافل، وكان يقول: أفلح الرجل إن صدق، وإن صدق دخل الجنة. وليس هذا فحسب، بل كان يعطي الأموال من أجل أن يتألف قلوب الناس للإيمان. أما الآن وهو في هذا الموقف الحرج، فإنه يشترط شروطا عالية، لأنه صلى الله عليه وسلم يبني أمة.

وفرق كبير بين بناء فرد صالح يعيش لنفسه ولأسرته وبين فرد صالح في ذهنه وتفكيره أنه يحمل هم الأمة الإسلامية ولا يعرف أن ينام مطمئنا وهو يرى حوله المنكر والظلم والكفر، ولو رأى أخاه يظلم لا بد أن ينصره عند الاستطاعة، ولو رأى أحدا يمس كرامة الأمة الإسلامية يقوم ويدافع عنها كما يدافع عن ابنه أو زوجته أو أمواله أو حياته. هذا هو الفرد المسلم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يربيه في هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية. من أجل ذلك قال لهم ما سيأتي، كما أنه كان يعلم أنه يخاطب أناسا على قدر المسؤولية. كان يكلم الأنصار فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يشرح بكلمات كيف تم التخطيط للبيعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم وأسواقهم، في مجنة وعكاظ، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد أبدا أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن فيأتيه قومه وذو رحمه فيقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك. يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم بعثنا الله تعالى فأتمرنا واجتمعنا فقلنا: متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم. ماذا جرى بعدها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا الذي يروي قصة الهجرة المباركة في صفحات ناصعة من تاريخنا الأنور. موعدنا يتجدد معكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

0: في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.
1: طلع المبدر علينا من ثنيات.

الحمد لله رب العالمين، وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها ما ينفعه في الآخرة ويكون له ذخرا باجتناب المعاصي وأداء الطاعات، فمزرعته صارت خيرا له ونجاة ونورا في الآخرة. فليغتنم الواحد منا في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال ما يكون ذخرا له، وهو الدؤوب على تعلم ما فرض الله تعالى من علم الدين من حيث الاعتقاد ومن حيث الأحكام، ثم العمل بذلك. فلنغتنم هذا الفراغ ولنغتنم شبابنا لتحصيل هذا الذخر العظيم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال عبد الهادي محفوظ في صحيفة الديار: هناك حذر أمريكي من أن يشكل لبنان من جديد مدخلا لحرب إسرائيلية إيرانية يصعب التحكم بها. وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حال فتح حربا على إيران لن تشاركه فيها واشنطن وتتركه منفردا، ومع ذلك فإن الرؤوس الحامية في اليمين الديني اليهودي تحرض نتنياهو على الذهاب إلى الحرب وإلى التعبير عن الاعتراض على توجهات ترامب وتأليب مراكز القرار الأمريكي عليه. وهكذا يحاول نتنياهو أن يوفق بين التوجهات الأمريكية وضغوط حلفائه عليه في الحكومة وخارجها، ما يؤدي إلى واحد من أمرين: إما شلل في القرار الإسرائيلي أو مغامرات عسكرية غير محسوبة النتائج يسعى نتنياهو إلى تجنبها بحكم تداعياتها السلبية على وضعه السياسي وعلى الغطاء الأمريكي لشخصه، وهذا ما يتيح له هامشا عسكريا في الجنوب اللبناني خلال هذه الفترة. وهذا الواقع لبنانيا هو الذي يفسر حركة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى باتجاه الرؤساء الثلاثة، وتحديدا باتجاه الرئيس نبيه بري، باعتباره ضامنا للموقف الشيعي وموصولا بالقناة الإيرانية والسعودية والأمريكية وموثوقا في الداخل اللبناني والخارج الدولي. وأما ما ترمي إليه واشنطن من حركة ميشيل عيسى فهو الحؤول دون تدهور الوضع اللبناني وتدحرجه وإيجاد المخارج الممكنة والتي تبدأ بتثبيت وقف النار وتهدئة الأمور، ذلك أن واشنطن تتحكم مع طهران بالتصعيد العسكري على ضفتي مضيق هرمز. وحول هذه الناحية يعرف الرئيس نبيه بري جيدا أنه هو شخصيا يضمن التزام حزب الله بوقف النار، على أن تضمن واشنطن فعلا التزام وقف النار من الطرف الإسرائيلي بحسب ما قال. ختاما، الوقت عنصر ضاغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو لا يستطيع أن يخرج بمعادلة تقول أنا المنتصر مع تكرار نفس العبارات حول التفوق الجوي والبحري والصاروخي الأمريكي، وخصوصا وأنه غير صبور كرجل أعمال يحتاج إلى إنجاز صفقاته بسرعة خيالية. أما إيران فإنها تربح في الوقت، لكن المبالغة في كسب الوقت قد تكون عاملا يستفيد منه الإسرائيلي المتربص ومعه ولاة التطرف الأمريكي، ذلك أنه حتى المتعاطفين مع إيران كموسكو وبكين وأنقرة يريدون تسريع الحل الدبلوماسي، لأن المنطقة هي على برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية: العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

الهجرة المباركة تعلمنا أهمية الوحدة الإسلامية. الهجرة النبوية كانت الحجر الأساس في بناء المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة. الهجرة الشريفة لم تكن هرباً وخوفاً، إنما تنفيذاً لأمر الله. ومن دروس الهجرة الكثيرة الصبر على الطاعة حتى النصر. فالهجرة المباركة دروس وعبر

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية، شويفات، القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

0: الهجرة كتاب مفتوح.
1: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات.
0: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
1: والصبر هو الدرس الثاني.
0: نعم،
1: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
0: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
1: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
0: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
1: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به.
0: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
1: وتتوالى دروس الهجرة كثرة كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
0: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. حبب إلى بعض الناس الشذوذ عن المسلمين. تعارف المسلمون على التهنئة في يوم الجمعة، فيقول بعضهم لبعض برسالة أو قول: جمعة مباركة. فطلع بعض الناس وصاروا ينكرون، يقولون هذه بدعة قبيحة أو منكرة. فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه. فيجوز بلا شك أن يسلم المسلم على أخيه المسلم يوم الجمعة ويقول له: جمعة مباركة، لأن يوم الجمعة فيه بركة خاصة يستجاب فيه الدعاء، ويسن الزيادة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه النسائي. وفي رواية للبيهقي وغيره: فأكثروا علي من الصلاة فيه. وكذلك أيها الأحبة، رمضان أفضل الشهور، ونقول شهر مبارك أو رمضان كريم، معناه مكرم. فكذلك هذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك وكريم، وفيه فضل كبير، ولا يوجد لا في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام الفقهاء أو السلف الصالح أنه لا يجوز قول جمعة مباركة أو رمضان كريم، هذا غير موجود البتة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو، تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 99 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: يهمك الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: رجعنا. الحمد لله ذي الصفات العلية.
8: الله
7: يفتح عليك.
8: الله
7: يزيد. مستقبل

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: ريح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرج سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أتيت به فافعل بي ذلك يا سيدي ومولاي وإن لم أستحقه

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد، الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص، إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء ضعفاء المسلمين وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا، فاسمعوا وعوا أيها الأحبة. في سنن أبي داود عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يسيرون، أي في الليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن يخوفه. وفيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال ابن أبي عبيد: يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه، والعياذ بالله. وقال الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، لأنه سرقة. وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. وقال التربشتي رحمه الله: وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. أي لا يسر شخص حديثه لشخص آخر وهنالك ثالث معهما كي لا يتأذى. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
6: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. geo.edu.lb 71 358 058.

0: يقول بعض الشعراء حين قيل له: لما لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعرك؟ فقال: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. إذا الله عز وجل مالك كل شيء مدحه في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، فما يكون مقدار مدح البشر له بعد ذلك؟ قدام هم هذا الموضوع يا علي، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ومين رح يحكينا بهذا الموضوع؟
1: بذلك إيمان، أنا وعم بحضر هذه الفقرة وعم بكتب هذه القصة يعني اللي حصلت عليها، كنت عم بقول مين ممكن يطلع يحكي لنا عن هالموضوع،
0: عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فدغري إجا ببالي الحاج جمال شماع، عمو جمال، لأنه عمو جمال هو يعني بسم الله عليه كاتب مئات المدايح والأناشيد عن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان كتير عبالي أعرف رأيه بهذه القصة وشو تعليقه على الموضوع. أهلا وسهلا فيك حاج جمال.
2: يا أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بالأستاذ جمال شماع،
2: بارك الله فيكم. أول شيء بدي أتشكركم على استضافتكم لإلي، وبدي حيي كل أحباب المستمعين وين ما كانوا ومين ما كانوا، ومنرحب فيهم مجددا. يعني بعتبر حالي زميل لكم
1: في البرنامج.
0: تلاميذك نحن أستاذ جمال.
1: نعم
2: أبدا أبدا، أسيادنا والله أنتم. بالنسبة نعم بالنسبة للموضوع، أكيد موضوع منه هين أبدا، لأنه كوني مني شاعر أنا، ولكن بكتب المدائح من زمن طويل، وياريت كنت شاعر، ياريت كنت مثل أحبابنا الطيبين الشعراء الكبار مثل الشيخ غانم جلول، الشيخ أسامة السيد، مثل الدكتور أحمد حمود، هولي أسيادنا بسم الله عليهم. هلا بالنسبة للكلام عن مدح، مظبوط بالنسبة لنا نحن أو البشر مهما حاولوا يمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام هيبقوا عندهم قصور، يعني ما بيقدروا يوصلوا للمدح الأعظم يلي مدحوا ربنا عز وجل للنبي في القرآن الكريم. الله تعالى وصف النبي بصفات جميلة جدا، هي مثل قوله شعار عنوان، وكل شيء ينحكى بالمدح تحته بيكون. هو توفيق من الله انه تقدري او تقدروا تمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بانشودة او بقصيدة او ببيت شعر، لانه هذا منه ميسر لكل شخص. سألوا بزمن من الأزمنة، سألوا بعض الشعراء الكبار يلي كان عندهم أشعار غزيرة بمدح الملوك، ببيان كتير من الشغلات، إلا أنهم ما مدحوا رسول الله. فكان جوابهم، وهذا أكيد منه عذر، لأنه مثل ما هني بيقدروا يمدحوا الملوك أو لأنه يمدحوا الرسول، فكان جوابهم أنه نحن ما بنقدر، يعني ما بنقدر نوصل لنمدح النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أكيد هذا كان اختباء لهم، لأنهم ما هم موفقين لهالأمر، عرفتي كيف؟
0: نعم.
2: فالموفق من وفقه الله. أنا يمكن ألف قصيدة قصيرة ويكون فيها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها يعني نزيد أكثر محبة النبي بقلوب الناس. المهم خلاصة الموضوع انه الانشودة عم بحكي هلأ ككلام، لانه كنغم هذا بده مجال لوحده، كتوزيع بده مجال لوحده، عم بحكي كتأليف الكلمة هيدا سبحان الله احيانا بياخد وقت، لانه تعرفوا انتو المدائح من ايام النبي عليه الصلاة والسلام الى الان، يعني هذا بتقولوا سلسلة ذهبية مستمرة ونهر ذهبي دفاق، شو بدك تطلع بعد لتطلع؟
0: نعم.
2: نحكى عن أوصاف النبي الخلقية والخلقية اللي نحن بنعرفها، وبعدنا مقصرين بمعنى قاصرين إنه نوصل للمدح 100%. على كل نحن نسعى انه بمدح النبي باختيارنا للكلمة المطلوبة إن شاء الله نصل إلى ثواب عظيم.
0: عمو جمال بدي أسألك. نعم
2: تفضل.
0: كنت بدي أسألك قبل الكلمة، هي كانت فكرة، قديش بتاخد معك وقت لحتى تاخد هيدي الفكرة لأنك تقدم كلام لأنشودة جديدة؟
2: يعني أنت أصبت الهدف بهالسؤال هيدا، أنه الفكرة أحيانا بتاخد وقت، لأن لما بدك تمدح النبي كيف بدك تبلش، كيف بدك تبلش الفكرة
0: من وين بدنا نبلش؟ قلت لك
2: استهلكت كتير من المشاهد من الصور، استهلكت بكتير أناشيد، بآلاف بل ملايين الأناشيد، ملايين الأشعار عبر العصور. وهون الواحد بده يعني مثل قوله يعصر أطمب في دماغه لا تطلع البداية، بداية أقل بداية الأنشودة تكون مميزة، يكون فيها لمعة.
0: نعم.
2: وهون بدي نبه أي واحد بيشتغل بالمديح النبوي أنه يراعي كي لا يقع في الغلو. لأنه البعض بسبب جهل، يعني بسبب الجهل يقعون في الغلو، يقعون فيما لا يرضي الله عز وجل.
0: نعم.
2: مثل مثلا القول يلي نسبوه لابن الجوزي، ابن الجوزي بريء منه، أنه الله تعالى عندما أراد أن يخلق محمدا قبض قبضة نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. هذا غلو، لا يجوز أن يعتقده الشخص، أن الله ليس كمثله شيء.
0: نعم.
2: ما بيجوز يعتقد الواحد أنه النبي هو جزء من الله، هذا كفر. فلذلك في بعض المدحين وصلوا بالغلو فقالوا ربي خلق طه من نور. نحن لا، منقول طه عن النبي بشر، ولكنه بشر. أفضل البشر.
0: صحيح.
2: لا نقع في الغلو. هون أهمية العلم، الواحد يكون متعلم شرع الله، متعلم القواعد الشرعية، متعلم حتى القواعد العربية، يعني الفتحة والضم والشغلات. إن أنت عم تمدح النبي بدك الأجر. فأحيانا إذا كان في جهل ببعض الشغلات قد يختل هالأمر هيدا. يعني هالكلمتين حبيت أنه وصلت.
0: لا بدي أسألك جمال، بدي أسئلة، تفضل يا علي.
3: بدي أسألك سؤال
0: وأنا عندي سؤال كمان.
3: الناس عم جمال كتير بحبوا يعرفوا أخبار الكواليس، يعني اللي هي ما بتظهر، يعني ما بتبين للعلن. نحن بنسمع مديح وممكن احيانا بنعرف انه انت اللي كتبتها، بس الكواليس يعني كيف بتطلع الكلمه؟ انت مره خبرتني قصه انه انت كنت نايم مره اجتك فكره براسك او جمله لمديح، قمت من النوم كتبتها على الورقه قدامك ورجعت كفيت نومتك. خبرني هول الخبريات، هول الناس بحبوا يعرفون.
2: صحيح. هذه ايام الورقه والقلم قبل التليفون كنت على طول نايم حد ورقه وقلم، لانه كون نايم مثلا او قبل ما نايم تجي الفكره، فعشان ما تطير تعرف، لانه بريد على كثافه الشغلات اللي بالراس قد تطير الشغله.
3: نعم.
2: فبكتبها، بقوم احيانا على بكره بتطلع هيك شو كاتب، يعني تعرف خط طلوع خط نزول، يكون في عتم. المهم هذه كانت احدى الامور يعني اللي كنت اكتب فيها حتى لما كنت بعد صغير. متذكر ما بدي أخذ وقتكم كتير.
0: نحن مبسوطين فيك.
2: بارك الله فيكم. هيدا فيها يعني لفتة حلوة من أيام الشيخ نزار رحمة الله عليه. أنا مشهور كنت لما بصغري كنت أشتغل مع والدي، والدي كان يشتغل بالمخللات والكبيس.
0: نعم.
2: فكان إلي ركن بالمحل، ما كان في كتير شغيلي وموظفين، فكان في عندي ركن خاص بالمحل جوا لوحدي. فرم لفت، تعرف اللفت الأحمر؟
0: نعم.
2: أنا كنت فرمه. نعم. فكان يحط لي برميل كبير ويحط لي هيك شقفة الخشب وسكينة وأني فرم، فشيل حبة لفت من السطل، حطها فوق الخشبة، فرمها ونزلها بالبرميل. وكان على يميني شو منشفة وورق وقلم
0: كمان،
2: تجين الأفكار فبنشف إيدي أكتب الكلمة برجع للشغل.
3: يا الله.
2: وهكذا مرة من المرات يومتها رحت عم زور الشيخ نزار رحمة الله عليه بالليل، عم وصل له بعض الأوراق. فصائب كان متواضع جدا رحمة الله عليه، كان بالمطبخ عنده في غرفة سفرة صغيرة، وكان قاعدين عليها بعض أحبابنا الدكاترة والمهندسين، هيك قاعدة حميمة عائلية بسيطة جدا. شو كانوا بتعشوا؟ شاي وجبنة ولبنة وهالأمور هيدا. أو أفتح حد الشيخ نزار عم بعطيه الوراق، عم يطلع فيه، قال لي شو يا جمال شو آخر تأليفاتك؟ قلت له سبحان الله بلاش في هالمرة. قال لي ليش ما عم تفرم لفت؟
0: رحمه الله. عمو جمال ما مخبرني إياها هالقصة، ليه ما مخبرني إياها قبل؟ جديدة أول مرة بسمع.
2: هذه من
0: كتير
2: من المخزون.
0: سبحان الله. عمو جمال
2: بشكركم جدا،
0: نحن بنتشكرك كتير، بس بعد شي سؤال حب هيك اسألك إياه وتخبر المستمعين، هالأنشودة اللي كتير حلوة اللي بيسمعوها بدقيقة بدقيقتين ثلاث دقايق ماكسيموم مثلا، شو المراحل اللي بتمرق فيها من لما كانت فكرة لحد ما يسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وأنت الأخبر؟
2: والله بالنسبة للإنشودة كسلسلة عمل، أول شيء أكيد بتبلش بالفكرة اللي أنت اللي حضرتك قلتي عنها.
0: نعم.
2: الفكرة اللي بتاخد أحيانا وقت طويل، ليش؟ حتى لما تكرري حالي.
0: صحيح.
2: يعني بتعرف قلت لك صار في كتير أناشيد، فهي الفكرة، فإذا إجت الفكرة عن شو بدنا نحكي تبلش حركة التأليف، فأحيانا ممكن ما تاخد وقت طويل وأحيانا تاخد يوم أو يومين. يعني انذكر انشودت لو يوم خيروني صدفة بقيت شهر شهرين كان النغم موجود، نغم من النوبة.
0: نعم.
2: من السودان، نغم كتير حلو حبيت انه ألف عليه، بس تعال
0: كلام
2: جيب شو بدك تقولي. شو بدك تقولي؟ فطولت لحتى اجت الفكرة. لما اجت الفكرة صاحبي صرف يومين سبحان الله، ثلاث ايام كان الكلام اتألف. هلا بعد التأليف اكيد يروح للتحرير على مشايخنا الأفاضل.
0: نعم.
2: على المراقبين اللغويين، المراقبين الدينيين. من بعدها بتجي مرحلة التلحين. هلأ إذا كان اللحن موجود باعتبار اللحن تراثي مثلا، هذا يسهل، بنعطيه للموزع الكريم. في عنا كتير موزعين أكارم، مثل الحاج محمود بابا ناصر، مثل الحاج أخونا أحمد مسعد، مثل الحاج يحيى بصل،
0: وطه
2: الحسامي، عبد الله الجندي، الأسماء اللامعة ما شاء الله.
0: نعم.
2: بلال الشيخ بسم الله عليه، أنت ذكريني كمان.
0: بتذكر مع مين بشتغل مع ألسطر. نعم.
2: أحبابنا الطيبين. فهون تجي ساعتها مرحلة التوزيع، بياخدوا الأنشودة نغم جاهز، كلام جاهز، فبيركبوا الكلام على النغم، بيشوفوا كيف مطلوب يكون توزيعها.
0: نعم.
2: بداية كيف بدها تكون، البداية كيف بدها تكون، السياق الجسم الأنشودة، فواصل مثلا، آهات أو موال بالأول. بعدين آخر شيء بيجوا بعد ما يجهز التوزيع، بيجوا أحبابنا الكورال، بيعملوا كورال، بيوزعوا كل، يعني بيحطوا صوتهم بكل أنشودة، بين هارموني، بين كورال، صوت أول صوت، تاني صوت، تالت صوت، المهم.
0: تمام.
2: آخر شيء بيجي المنشد الرئيسي بسجل صوته. بعد ما يسجل صوته تكتمل كل هالعوامل، ساعتها شغلة الموزع إنه يعمل سحب مبدئي للإنشودة. وعلى فكرة نحن بفضل الله عز وجل من اهتمامنا بالكلمة إنه توصل نظيفة مثل ما بيقولوا للمستمعين، الإنشودة بتتحرر عدة مرات على بعض المحررين الأكابر.
0: صحيح.
2: يلي بنوجه لهم تحية كبيرة، مثل فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف يلي عم نتعبوا معنا، بس هو بصدر رحب عم بيساعدنا،
0: الله يبارك فيه. نعم.
2: آمين. نبعث له الكلام، يوافق على الكلام بالأول، نرجع نبعث له أحيانا الإنشودة مع النغم حتى لي يشوف، لأنه في أحيانا بيصير في خلل ببعض.
3: نعم.
2: أثناء الأداء مطة بغير محلها.
0: نعم.
2: كلمة ما مطلوب تنقال بهالسرعة، يعني مثلا ما بنقول يا رسول الله، بنقول يا رسول الله.
0: صحيح.
2: هذه قصة ما بنقول عن النبي النابي، وهكذا. فإذا وفق على الأنشودة مثل ما هي بتنزل، آخر شيء بيكون في لجنة فنية مهمتها أنه تسمع الأنشودة، فإذا وافقت عليها
0: تسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة.
3: شكرا.
0: بدي أتشكرك كتير الأستاذ جمال شماعة، وفي تحية كتير كبيرة لألك من الحاج فؤاد فرج، عم بيقلنا برسالته هذا الشخص هو صاحب الفضل علينا بعمل الإنشاد، الله يمد بعمره بطاعة الله، وهو من أهم الأشخاص يلي كتب بمديح النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء نشكري عنا جميعا.
3: شكرا لألك حاج جمال شماعة. شكرا لألك.
2: بارك الله بك.
0: شكرا لألك أبو جمال.
2: شكرا كمان للحاج فؤاد يلي كمان هو بداية تأليف طه نور سنيني، هو كان المفتاح، هو فتحها وأنا كفيتها.
0: تمام. شكرا الأستاذ جمال شماعة.
4: قصة وعبرة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

رجعنا. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. ويكره في الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا قلنا دليل أن الله موجود بلا مكان. إذا واحد قالكم طب ليش أنتوا المسلمون يرفعون أيديهم هكذا في الدعاء وبصرهم إلى السماء، قلنا ليش؟ قلنا هذا نتبع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المد مددت يدي يشير إلى السؤال. أنت إذا أردت أن تسأل شخصا تمد يدك، فأنا أسأل الله تعالى، وهذا الرفع إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله. أنت أحيانا أنت عم تحكي بتقول فلان ليه عم تعمل هيك بإيدك، شي رفع يعني شي عالي شو عنده ميزات، هذا الرفع هو تعظيم لله تبارك وتعالى. والسماء جعلها الله تعالى قبلة للدعاء. نحن لما نصلي نتوجه إلى الكعبة، ليس لأن الله يسكن الكعبة، الله ليس جرما ليس حجما ليس جسما، فلا يحتاج إلى جهة ولا يحتاج إلى مكان. نتوجه إلى الكعبة لأن الله أمرنا بذلك في الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الكعبة هناك. ونتوجه إلى السماء في الدعاء ونحن في خارج الصلاة لأن الرسول علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات. السماء كما سمعتم قبل هذا مشحونة بالملائكة، والملائكة كلهم أولياء الله، وهؤلاء الذين السماء مشحونة بهم الملائكة دائما يصلون. فأحيانا أحدهم يكون راكعا، واحد يكون قائما، واحد يكون ساجدا، دائما يصلون لله تبارك وتعالى. فالسماوات ما فيها معصية، فهي مهبط الرحمات والبركات. مشان هيك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الدعاء يمسح بيديه على وجهه، من أثر هذا الدعاء الطيب واستنزال الرحمات والبركات لما أنت تدعو الله تعالى وتسأل الله. لذلك الرسول قال الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، يعني الدعاء عبادة عظيمة. هذا معنى الدعاء مخ العبادة، أو في رواية أخرى الدعاء هو العبادة. العبادة هنا معناها الحسنات. شو معنى العبادة في هذا الحديث؟ الحسنات. وش معناتها إذا أنت قلت يا حاج عبد الناصر عبدت عبد الناصر، أعوذ بالله من شر المشبهة مجسمة، يقولون إذا قلت يا محمد عبدت محمدا، لأن الرسول قال الدعاء هو العبادة. شفت كيف يموهون على الناس؟ نعم، الرسول قال الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. شو معناته؟ إذا دعوت الله لك حسنات على الدعاء، الدعاء فيه حسنات كثيرة، حسنات عظيمة. مش معناته إذا ناديت يا حاج عبد الرحمن يعني عبدت عبد الرحمن، أعوذ بالله. أو إذا أنا قلت من شوقي لرسول الله يا رسول الله، ما بكون أنا عبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال بن الحارث المزني لما جاء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، في عام اللي اشتدت فيه الأمور على المسلمين، صار قحط جدب، وقال يا رسول الله إلى قبر النبي جاء، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. هل معناه أنه عبد الرسول؟ لا. فلما قال يا رسول الله ما عبد الرسول وما أشرك بالله ولا عصى الله. لما قال استسقي لأمتك، سأل الرسول ما لم تجر به العادة، ما كفر ولا خالف شرع الله. ويدل على هذا اللي عم نقوله أنه رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم عقب فعلته هذه، رأى الرسول قال له أقرع عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. طيب، الرجل راح عند عمر، عمر في زمانه أفضل اللي على وجه الأرض هو سيدنا عمر في زمانه،
يعني هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لما أخبره بلال بما حصل منه والرؤيا التي رآها بكى وقال: يا ربي ما قالوا إلا ما عجزت. ما قال له: كيف تفعل؟ كيف تذهب إلى قبر الرسول متوجها متوسلا متبركا وتقول يا رسول الله وقد مات الرسول؟ وما قال لو: كيف تقول استسقي لأمتك تسأل الرسول ما لم تجر به العادة؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. الشروط هاي اللي كفروا على أساسها عزعم المسلمين المجسمة هم وضعوها. الله يكفي المسلمين شرهم. ويكره أن يرفع بصره إلى السماء. أنا بنشوف كثير من الناس في الصلاة لما يطلعون من الركوع سمع الله لمن حمده فكروا أنه كل ما علا هيك وعلا نظره أنه أحسن، يعني يفعلون هكذا مكروه كراهة شديدة. كيف نعرف هذا؟ بالتعلم. أما اللي عايش هيك سبهلل، يعني بيشوف واحد بيعمل شغلة بيعمل مثله، ما الجاهلية شو كانوا يقولوا؟ هذا ما وجدنا عليه آباءنا، هيك كانوا يقولوا الجاهلية. ليس لك عذر أن تفعل الغلط متبعا والدك أو جدك، عليك أن تتعلم الشرع من أهل الشرع. لما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة حتى اشتد قوله، يعني اشتد قول النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يعني معناته أن الكراهة شديدة. مع هذا الكلام الذي قاله الرسول أو لتخطفن أبصارهم ليس معصية إنما مكروه كراهة شديدة. ويكره أن ينظر في صلاته إلى شيء يلهيه. مكروه وأنت تصلي أن تنظر إلى شيء يلهيك. بعض الناس بيحضروا مسلسل يقول لك حيروح علي المسلسل، وضاق وقت صلاة المغرب بيدخل بالصلاة التلفزيون قدامه وعم يتابع المسلسل. هذا وقع في كراهة شديدة لأنه نظر إلى ما يلهي بصره. المطلوب أن ينظر لوين يا أحبابنا؟ لموضع سجوده، لأن هذا يعينه على استحضار الخشوع الذي إذا تركه الشخص بالمرة الخشوع خرج من صلاته بلا ثواب. وكلما زاد الخشوع في الصلاة كلما زاد شو؟ الأجر الثواب. فلا يكون أمامك شيء يلهي بصرك كصور العائلة مثلا. في ناس حاطين صورة العائلة هيك بيجي بيصلي وصورة العائلة أمامه أو صورته هو أو صورة حصان. ما يلهي البصر مكروه أن يكون أمامك وأنت تصلي. احفظوها، أمامك يعني في وجهك أو في الأرض، يعني على سجادة الصلاة إذا عليها زخارف أشكال عصافير مثلا أو أشياء تلهي البصر فهذا مكروه. أما إن كانت هذه الصور وهذه الزخارف عن يمينك أو عن يسارك أو خلفك فلا كراهة في صلاتك هذه. انتبهوا لها الأمور، لأننا نحتاج إلى كمال الطاعة، نحن نحتاج إلى الأجر، نحتاج إلى الثواب، نحتاج أن نصلي الصلاة كاملة لأنها تكون سببا في كفارة الذنوب. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنصلي يا أحبابنا صلاة تامة كاملة مع الخشوع حتى نفوز بهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكره أن ينظر في صلاته إلى شيء يلهيه من ثوب أو غيره. ويكره أن يختصر الرجل في الصلاة، أي أن يضع يده على خاصرته. شفتوا هاي كلام الفقهاء لو واحد عم يقراها، أن يختصر الرجل في صلاته وما تعلم اللغة العربية ولا عبارات الفقهاء يقول ما بيختصرها للصلاة، بده يطولها للصلاة. ما نحن بنقول اختصر الموضوع وطول الموضوع. أن يختصر يعني أن يضع يده على خاصرته، لأن هذه الهيئة لا تليق بأن يفعلها المصلي. إن كان حط إيده اختصر بوحدة أو اختصر باثنين يعني هذا يقال عنه اختصر. أي أن يضع يده على خاصرته، لما أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ويكره أن يكف شعره في الصلاة. في ناس أنه عم يصلي شعره طويل كل ما يقوم يعمل هيك
شعراته بيعمل هيك شعراته، أن يكف شعره، هذا كف الشعر بيده يعني يكف الشعر. ويكره مسح الحصى والتراب عن جبهته، لأنه في الماضي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالتراب والحصى، ما كان في سجاجيد ولا حصر مثل أيامنا هاي، فكان تراب وحصى، فإذا سجد الشخص يعلق بعض التراب وبعض الحصى على جبهته. قلنا هذه الجبهة اللي هي هون التي نضعها لما نسجد في الصلاة، نضعها على الأرض، نضعها على السجادة مثلا، هي بين الجبينين الجبهة. فإذا علق هذا، علق هذا، مكروه أن يزيله أن يمسحه ويتركه. ويكره أن يغطي المصلي يديه في حالة السجود والتحريمة، يعني يكره أن يدخل يديه في كميه في حال التحريمة وفي حالة السجود، أن يدخل يده في الكم. قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد. الإمام الشافعي قال أحب أن يباشر يعني المصلي بيديه الأرض في الحر والبرد، أكيد إذا كان لا يتأذى، أما إذا كان يتأذى أو له عذر آخر فوضع يده في كمه أو لبس القفاز لا كراهة في ذلك. الكلام هون إن كان بلا عذر يفعل ذلك، هذا فيه إظهار مزيد التذلل لله تبارك وتعالى. هذا الفعل حين يضع هو جبهته على موطئ القدم وحين يضع راحتيه على الأرض مكشوفتين، هذا فيه مزيد من إظهار التذلل في الصلاة لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وبالأكل والشرب، يعني أن الصلاة تفسد بالأكل وبالشرب ولو كان قليلا إلا أن نسي وقل. أما إذا نسي أنه يصلي وكان الذي شربه أو أكله قليلا كهذا الطعام الذي يكون بين الأسنان، نسي أنه يصلي، حرك لسانه وأخرجه بلعه، أو توضأ يريد الدخول في الصلاة ما نشف فدخل في الصلاة فنزل شيء من الماء، نسي أنه يصلي فجذبه هكذا وابتلعه، لا تفسد صلاته لكونه ناسيا. أما إن تعمد الأكل أو الشرب ولو كان قليلا فسدت صلاته. الشرح: من مبطلات الصلاة الأكل والشرب إلا ما كان مع النسيان، يعني نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فإنه لا يبطل إن كان أكله وشربه قليلا. وكذا تبطل الصلاة إذا تقيأ عمدا، مثل الصائم إذا تقيأ عمدا، أدخل ريشة، أدخل إصبعه فتقيأ فسد صومه، والمصلي إن فعل ذلك فسدت صلاته. إذا تقيأ عامدا أو مغلوبا، حتى لو كان مغلوبا لأن هذا نجاسة فخرجت هذه النجاسة صارت في الظاهر ففسدت صلاته بذلك. وكذا لو تجشأ فوصل الجشاء إلى ظاهر الفم، وصل إلى مخرج الخاء، جشاء اللي هو مش مثل القيء بيكون، لأن هذا أيضا نجاسة وصلت إلى الظاهر إلى مخرج الخاء فسدت صلاته، يعني مش بيقول ببزق بتمضمض وبكمل الصلاة، لا، فسدت الصلاة. يبزق هذا يطهر فمه ويدخل في الصلاة، يستأنف الصلاة من أول وجديد، يعني بيبلش الصلاة. وكذا لو تجشأ فوصل الجشاء إلى ظاهر الفم ولو لم يبلعه. أما إذا شك هل خرج شيء من الجوف إلى ظاهر الفم، أحيانا يتجشأ بس بيصير عنده شك وصل شيء إلى الظاهر أم لم يصل، بالشك لا يحكم بفساد الصلاة، بيعتبر أن صلاته صحيحة. عندما تجشأ أو لا، يعني هل وصل للظاهر أو لم يصل، فلا تفسد صلاته بذلك، فلا تفسد صلاة المصلي بذلك، يعني بحصول هذا الشك. أحيانا أحبابنا بيحصل من بعض الناس، لا سيما اللي هن يعني بيتعرضوا أن يكونوا مدرسين أو دعاة بهالأيام هاي، شو بيصير معهم؟ بيجي موسم مثل رمضان مثلا، بيقوم بيفتحوا هالكتب، شوفوا شو في شيء موضوع عن رمضان، بلشوا يقروا هالكتب، شو بيطلع معهم؟ بيروحوا عند الناس بيقعدوا يعطوهم، يعني هل هو صحيح؟ هل هو غير صحيح؟ هل هو معتبر؟ هل هو غير معتبر؟ هل يقال؟ هل لا يقال؟ ما عرضوا ذلك على أهل العلم الثقات،
فبيطلعوا للناس. فكيف إذا كان واحد له منصب وحاطط على راسه لفة، هالناس هدول العوام اللي قاعدين لك شيخ عم بيحكي له منصب، العوام عادة شو بيصير فيهم؟ بياخدوا منه. مشان هيك هذا الإنسان الذي يفعل هذا يضر نفسه ويضر غيره، ما بيقتصر الضرر عليه. يا أحبابنا، ليس كل ما هو موجود في الكتب يكون صحيحا، وليس كل ما ذكره العلماء عن بعض العلماء يكون معتبرا. يعني أحيانا بيكون في قول لعالم بس ما أنه معتبر، لا يعمل به، بس بيذكروا العلماء أن هذا العالم قال هذا القول، مش معناته يعملوا به ويفتى به، لا. فمثلا من الأشياء اللي ذكرناها نحن هون في هذا المجلس أن بعض المعاصي تذهب ثواب الصيام، مثل إذا واحد اغتاب تقيا أو عمل النميمة أو شهد الزور أو عمل بشهادة الزور. أما في حديث مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام خمس يفطرن الصائم، يقولون فيه الغيبة والنميمة والقبلة إلى ما هنالك تركيب يعني. فالغيبة لا تفسد الصائم، لا تفطر الصائم. لو في ببعض الكتب أنه فلان قال تفطر، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم. تعرفوا شو معنات هالكلام؟ معناته أن الناس يكثر فيهم الوقوع في الغيبة وقليل من يسلم، فلو كانت الغيبة تفسد الصيام كان ما صح لنا صوم من كثرة ما يتعرض الناس للوقوع في الغيبة، وهني ما بيحسوا مرات أنهن عم بيوقعوا بالغيبة. بيجي واحد مثلا بيقول لي فلان سرق لي مصرياتي مثلا، بيجي هداك الشخص بيحبه لهذا فلان بيقول فلان سرق له مصرياته، هل لك ذلك في حكم الشرع؟ مجرد انه قال لك فلان سرق لي مصرياته ما بدك تسأل التاني؟ ما بتسأل الطرف التاني؟ ياما يا أحبابنا، ياما باللغة العامية عملكم يعني كثيرا ما بيجي واحد يذكر لي أمرا عن شخص فأقول له في حكم الشرع ليس لك أن تبني على كلامه، مجرد سماعك من هذا الشخص بدك تسأل الطرف الآخر، هيك حكم الشرع، لو كان في قاضي هيك بيعمل، لو كان في مفتي بيستدعي التاني، في الغالب بيطلع كلام غير صحيح. أما تسأل الطرف التاني بيطلع مش صحيح، لأنه الشخص عادة يحاول أن ينتصر لنفسه وأنه يقول الأشياء اللي بتدل أنه هو اللي مزبوط يعني والباقيين مش مزبوطين. ونحن هيك نفسنا هيك بتميل يعني ميلها إلى هذا. لكن لما نريد أن نلتزم بحكم الشرع شو نعمل؟ طول بالك بدنا نسأل الطرف الآخر، وفي الغالب بيطلع مش صحيح. مثل المشكل بين الرجال والمرأة، إذا ذهبت المرأة إلى أبيها أو إلى أمها وقالت زوجي عمل كذا وضربني وشتمني، فورا عادة شو بتعمل الأم أو الأب؟ طلع الحكم مبرم، ما في استئناف، ما في إعادة نظر، بناء على شو؟ أنه بنته، خاصة إذا بكيت ما قلبنا بحن، فكيف إذا بنتك وابنك؟ هل لك ذلك في حكم الشرع؟ الرسول قال ربما كان أحدكم ألحن بحجته من أخيه. يعني أحيانا بيكون واحد قوي ببيان الحجج، يعني الرسول ينبه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي قاضي بناء على الأحكام الشرعية بناء على الأدلة التي يعمل بها بحسب الشرع حكم، هو عم يحكم بحسب شو؟ الظاهر، والباطن أمره عند الله. فالرسول ينبه أنه إذا واحد حكمت له بحسب الظاهر يعني وكان هو يريد أن يأكل مال أخيه بغير حق فذنبه عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح نبي ورسول وأفضل البشر وموحى إليه، لكنه بشر يعمل بالظاهر صلى الله عليه وسلم. دايما يوحى إليه في كل شيء يوحى إليه؟ لا، صلى الله عليه وسلم. طال فلي واحد من برا فلان عمل كذا كذا وكذا، قلت له سألته؟ قال لي لا ما سألته، ما بدنا نسأله، ما بدنا نراجعه، ما بدنا. قلت له في حكم الشرع ليس لنا أن نحكم أنه فورا بعد أن نسب إليه ما نسب. تعرفوا شو قال؟ عم متعلمين هدول، قال طلع نصاب. كيف عم تحكم طلع نصاب؟ هل سألته؟ لا، سألته للتاني أنا، طلع حسب كلامه ما في شيء منه، يعني كل الحادثة اللي ذكرها ما حصلت من أصلها حسب كلام المدعى عليه. شو بنعمل؟ ما جاي القبر قدامنا ويوم العرض قدامنا، كيف بنحكم على الناس بمجرد قول واحد؟ لو بحبه لهذا الواحد أنا
لو كان والدي، لو كان أمي، لو كان أخي، قل له نحن بدنا نطبق حكم الشرع، نسأل الطرف الآخر. قلت لكم غالبا، قلت لكم يا ياما حتى تتذكروا، بيطلع الأمر ليس كما ادعى هذا. وهذه خدوها قاعدة دائما، لا تأخذوا بطرف واحد. نحن لما نقضاة نحن بس، حتى في هذا الأمر ما تحكموا حتى يسأل الطرف الآخر. رحم الله الشيخ الإزارة، شو كان يقول كتير بالاجتماعات؟ الاستعلام قبل الاتهام، الاستعلام قبل الاتهام. لأنه أنت وأنا منتأثر بكلام أحبابنا، لا سيما اللي هو قريب مني وبوثق فيه ومعود عليه. حج مثلا كل يوم شوفه، كل يوم شوفه، كل يوم شوفه، بتعود عليه، بتعود أن يصدقه عادة. فإذا جاء حكي لي نفسي دغري بتميل، خذ مثل ما عم بيقول لك، تيجي بتجيب الطرف الثاني بيطلع ما مثل ما عم بيقول لي. شو بكون عملت أنا إذا حكمت ورطت حالي؟ وهو شو بيكون عمل؟ ورطني كمان، ورط حاله بيكون. فانتبهوا يا أحبابنا، يعني في قبر وفي يوم عرض، في يوم حساب، ولا يجوز لنا أن نغتاب، لا يجوز لنا أن نقع في النميمة، لا يجوز لنا أن نحكم على شخص بمجرد خبر شخص. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: ومولاها. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النار وبرؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا وين ما كنتوا مما كنتوا. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. إذا برحب فيكم أصدقائي المستمعين وبذكركم بأهمية الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما بهاليوم الطيب الطاهر يوم الجمعة اللي مطلوب نكثر الأعمال الطيبة فيه، لا سيما من الأمر العظيم، فصلوا عليه وسلموا تسليماً.

إذن مع هالأنشود الجميل جدا من اختيار مهندس الصوت اللي منحييه ومنحيي كل أصدقائنا بالكنترول، عم نبلش برنامجنا لليوم جمال يوم الجمعة، وفي موضوع مهم جدا حبيت اليوم احكي فيه واحكي عنه، اللي هو انه لكل واحد من اللي حواليك مطلوب يكون في له حصة، يعني زوجتك، أولادك، أصدقائك، أهلك، مطلوب يكون لهم حصة. ما تهمل حدا منهم، لأنه بالأخير هني أحبابك وهني اللي بيحبوك وهني اللي بيدعو لك بظهر الغيب وهني اللي بيتمنوا لك الخير. فلذلك ما تنسيهم. أنت كمان أيتها الزوجة يلي عم تسمعينا، كمان حلو أنه تعطي يلي ذكرتهم بالإضافة إلى زوجك، تعطي حصة وتعطي دور مثل ما بتعطي لكل الأحبة يلي حواليك دور. إذن اليوم تحت عنوان ولأهلك عليك حق حنبلش برنامجنا ونحكي بهالموضوع الحلو. فاللي بيحب يتابعنا ويسمع شو محضر له اليوم يجي يسمع عبال ما يكون مهندس صوت سمعنا هالأنشود الحلوة كمان من اختياره وذوقه الحلو.

إذن بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلشنا حلقتنا وبنبلش كمان فقرتنا يلي هي مثل ما قلنا لكم تحت عنوان ولأهلك عليك حق. هذه كانت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقال: إني أفعل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك لعينيك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. قال هجمت عيناك يعني ضعفت ودبلت، أما نفهت أي أعيت، يعني أنت إذا بقيت على الأمر هيدا قد تضعف عيونك إذا بقيت كل الليل سهران، ولو كنت تقوم الليل وما عم تنام أحيانا تريح حالك، بمعنى أنه أنت تنام لحتى تقوم بنشاط أكتر، تضمك كل الليل سهران تتعب عينك، عم بيخبروا النبي. وكمان تعيا النفس أحيانا، فلذلك شو قال النبي؟ لعينيك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر. إن مما فرضه الله علينا نساء ورجالا أمورا غير الصلاة والصيام والحج، منها أداء حق الأهل علينا من صلة رحم وبر والدين وحقوق زوج وزوجة، كما أنه قد جعلت خدمتهم كما عامة إخواننا المسلمين إن أخلصنا النية لله تعالى ابتغاء الأجر والثواب فيها تقرب إلى الله عز وجل. وقد قصدنا بهذا الكلام أن نذكر المنشغل عن أهله بأن لأهلك عليك حقا، أما أو أبا، زوجا أو زوجة. إن الانشغال عن الأهل قد انتشر كثيرا في زمن تتسارع فيه الأحداث، وصارت مسؤولية تأسيس أسرة حملا كبيرا على الشباب، فنرى كثيرا من الرجال قد انشغلوا عن أسرهم بالعمل والكد لتأمين متطلبات الأولاد والأهل، فينسى كثير من الرجال أن له زوجة في المنزل تنتظره لتراه وتقضي معه بعض الوقت، وأولادا هم بأمس الحاجة لتوجيهات والدهم ولتعليمهم. وبعض الرجال يبررون انشغالهم الدائم هذا بأنه نابع عن إحساسهم بالرغبة في تأمين المال لأهلهم وما يحملون من المسؤولية، فيقصر في حق أهله، كما ويشعر البعض زوجاتهم بأن هذا الوضع طبيعي جدا وهكذا هي الحياة. لكن ثلاث نقط: لا، فالأمر كما جاء في الحديث المتقدم: حتى إن كان عملك أخي في الدعوة إلى الله فإن أولادك أفراد من هذا المجتمع، ولابد أيضا من تقويمهم وتربيتهم على النصيحة وتأسيسهم على الصلاح، فكما أن للأم دورا كبيرا في هذا فكذا للرجل دور لا يقل أهمية أبدا، كأخذ الصبيان إلى صلاة الجمعة وحضور مجالس العلم ونحو ذلك. فعليك أخي الزوج والأب أن توازن بين أعمالك وانشغالاتك وبين الاهتمام بأهلك وأولادك، فلا تفرط في أي من الجانبين، فكما أنك أدركت عظم مسؤولية عملك وما يترتب عليه لابد أن تدرك عظم دورك في المنزل وأهميته، فكيف سيكون حالك إن اكتشفت أن ولدك قد وقع في الفساد وضل طريق الصواب؟ كيف ستفيدك أموالك التي انشغلت بالانكباب على جمعها عن تحصين ولدك؟ هل ترده إلى الصواب وترشده إلى الحق؟ لا تقل لا وقت لدي للاهتمام بأسرتي، فإن المشكلة غالبا لا تكون في ضيق الوقت، إنما في عدم تنظيم الوقت وفي التكاسل أحيانا وفي التهرب عمدا في بعض الحالات. في عنا كلام أوسع من هيك بدنا نحكيه، ولكن مهم جدا يا أصدقائي أنه نعرف أنت أخذت بنت الناس من بيت أهلها لتفتح أنت وياها بيت وتأسس بيت، معناته أنت مدرك لهالأمر هيدا، عارفين أنه في مسؤولية كبيرة تترتب عليك، فبتاخد بنت الناس
لحتى لا تتشارك انت وياها ببناء الأسرة الجديدة. ما مطلوب أبدا أنه تغفل دورك بالاهتمام بهالزوجة، بالاهتمام بمتطلباتها، بما هو الحد الأدنى مثل يقولوا، لحتى لما تكون منشغل عنها تماما ومبتعد عنها تماما. لابد من التوازن، وإلا خلي بنت الناس عند أهلها، ما تفوت هالفوتة، ما تتعب حالك وما تتعب الناس معك. فلذلك حلو الواحد منا يعرف حدوده، إذا أدران وكان قد الحمل فليقدم وليتوكل على الله، وإلا خليه ببيته وهي ببيتها.

إذن مع الأنشودة المختارة عن عشقنا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاعر الدفاقة من الكاتب يلي كتب هالكلام الحلو جدا والمنشدين يلي أنشدوا هالكلام فعبروا تماما وترجموا تماما أحاسيس هالمؤلف فأعطوا ما أعطوا من مشاعرهم وأحاسيسهم وتشوقهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فسمعنا هالأنشود الجميلة يلي صراحة بتدغدغ المشاعر وبتخلينا نروح إلى أماكن أخرى بعيدة عن الأجواء يلي منعيش فيها أحيانا, أجواء التعب والقلق. الحمد لله أنه فيك أجواء طيبة من روح عليها نركن إليها ونهرب إليها من أحيانا من الواقع المؤلم. أحبابي إذن بعدنا عم نحكي عن الحديث الشريف يلي بلشنا فيه ولأهلك عليك حق, ذكرنا الجانب المتعلق بالزوج, هلأ الجانب المتعلق بالزوجة لأنه كمان هي إلها دور كبير مثل ما حكينا من شوي. أما أنت أيتها الزوجة الطيبة لا سيما زوجة الرجل المشغول فلا بد منك أيضا أن تتفهمي وتنظري إلى الصورة ليس من زاويتك أنت فقط بل انظري من ناحيته وكيف يعاني ويتعب, فبقدرتك أن تحصلي على ما تريدين منه لكن بالطريقة المناسبة. انتبهي إلى الوقت الذي تطلبين فيه منه واختاري الزمن المناسب الذي يكون فيه غير مشغول أو متعب, ولتكن طريقتك غير مزعجة, فاجتنبي نبرة الصوت التي لا يحبها مثلا أو الأسلوب الذي ينفر منه, فكوني لطيفة مراعية له حكيمة في تصرفاتك. ثم حاولي أن تنظمي وقتا ممتعا يشد زوجك للجلوس معك ومع الأولاد, فلا تكثري من الطلب والشكوى في هذه الساعات ولا تتركي الصغار يصدرون أصواتا عالية وضجيجة, واحرصي على أن يشارككم وجبة الغداء أو العشاء يوميا وحسب وقته, فباستطاعتك أن تجعليه أكثر تعلقا بك وبالأولاد وبالمنزل, واستقبليه بوجه طلق ومظهر أنيق كذا الأولاد. وبأسلوبك تستطيعين أن تشركي زوجك في تولي هذه المسؤوليات التربوية وأعباء المنزل على القدر الذي يسنح به وقته وطاقته كجلب أغراض للبيت أو ما يحتاجه أولادكما في المدرسة أو تسديد الفواتير, كما يتضمن ذلك الاجتماع المشاركة في اجتماع الأسرة وصلة الأرحام كتحديد يوم في الشهر أو الأسبوع تخرجون فيه معا لزيارة الأهل من غير أن تشعريه بأنه مقصر في هذه الأمور, وكي لا يشعر بأن العبء يزداد عليه فاجعليه يقوم بهذه الأمور من غير أن يشعر بالثقل. وفي الختام يختموا هالمقال وبيقولوا, وإن كنت تشعرين بالفراغ وقت عمله فجدير بك أن تبحثي أنت عن وسيلة تملئين بها فراغك بالنافع والمفيد حتى لا تكون الساعات التي يغيب فيها عنك تشحنك فتؤدي إلى صب غضبك أو مللك عليه بعد يوم طويل متعب أو متعب, فإنك إن فعلت لن تجدي مبتغاك. فاشغلي نفسك بأولادك وتربيتهم على الخير, كما أنه لا ينبغي أن تنسي ما فرض الله عليك من تعلم أمور الدين والسعي للنجاة في آخرتك, فإنك إن فعلت لن تجدي وقت فراغ تملين فيه. أحبابي عايشين نحن فوق الأرض مش تحت الأرض, ولما نكون فوق الأرض معناته عنا أمور لابد أنه نراعيها, لابد أنه نعطيها حصتها من الاهتمام. إذا عندك أولاد اهتم فيهم ما تتركهم, ما جبتهم أنت لحتى لا ترميهم وتزدهم وتجعلهم طعم للأشرار, بل أنت بوقت معين ما جبت هالولاد مثل يقولوا بالغلط إجوا الأولاد, لا أنت فكرت وسعيت وشديت همتك ليجيك أولاد لحتى لتأسس عائلة, فأنت كون قد المسؤولية وأنت كوني قد المسؤولية إن شاء الله تعالى بتعيشوا حياة مريحة وسعيدة رغم كل المنغصات وكل الملمات يلي بتطرق على الواحد. مثل ما قلت لكم
نحن عايشين فوق الأرض ومعايشين تحت الأرض، يعني بعدنا متنا، بعدنا أحياء. وهيدي الحياة مثل ما أنتم بتعرفوا فيها صعود وفيها حدور، فيها طلعات وفيها نزلات. حلو الواحد يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، وقت الملمات يلجأ إلى الله، ووقت الرخاء يلجأ إلى الله. دائما في السراء والضراء نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة، بالعمل الطيب، بالوجه البشوش في وجوه إخوانك. اتق الله تبارك وتعالى تفز بإذنه عز وجل بالأجر العظيم.

إذن أنشودة جميلة اختارها مهندس الصوت ليسمعنا عن فضل زوجات النبي العظيمات الكريمات أمهات المؤمنين يلي لهم فضل كبير على الأمة المحمدية. منوجه تحية كبيرة لحبيب قلبنا الدكتور أحمد حمود يلي كان له مساهمة كبيرة بهالأنشودة الجميلة جدا. إذن بعدنا مستمرين معكم أصدقاء المستمعين ومع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. أهلا وسهلا بكم ومرحبا.

الأنشودة الجميلة جدا يلي كانوا أهلنا يسمعوها ونحن عم نسمعها، أولادنا وأحفادنا عم يسمعوها ويتمايلوا لما يسمعوها وينبسطوا هيك، لها ذكريات حلوة ولها طعم جميل جدا الأنشودة. أحمد يا حبيبي صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحبابي مستمرين معكم في عنا قصة نجيب وحبيب. مين هولي؟ خلينا نسمعها القصة تنعرف شو الفرق بيناتهم وشو مطلوب نحن نكون مثل حبيب ولا مثل نجيب. لا أكيد حتقولوا لي هلأ مثل نجيب. ليش؟ بتقول القصة أنه تتكرر على مسامعنا عبارة فلان رجل ناجح، ولكن ما هو المعيار في هذا الأمر؟ البعض يرى ويحكم على ذلك عبر الرصيد المالي أو قوة إدارة الرجل لشركته وعمله مثلا، أو عبر سلطته على موظفيه إذا كان في موقع

لكنه لم يصل بسهولة إلى هذا المنصب. لقد تربى في أسرة متواضعة جدا، عمل فيها الأب والأم جاهدين لتأمين تعليم الأولاد الخمسة. كان نجيب منذ أيام الدراسة يطمح في العمل في شركة، فهو يحب الإدارة، لذلك عمل في دوام جزئي خلال دراسته الجامعية لكي يؤمن قسط دراسته. كذلك لم ينسى أهله في أحلامه هذا، كان يطمح في تأمين مسكن لهم بدلا من المسكن الصغير المستأجر الذي يعيشون فيه. تخرج من الجامعة وعمل موظفا في شركة معروفة في البلاد، ومنذ دخوله أبدى اندفاعا ونشاطا في المشاريع التي أوكلت إليه، وهذا لفت نظر المسؤولين في الشركة إليه. كل هذا النجاح لم يصرف انتباهه عن أداء الواجبات، فمنذ مقابلة العمل كان شرطه أن تكون الاستراحة في وقت صلاة الظهر، وخاصة نهار الجمعة، كي لا يفوته أداء الفريضة العظيمة. كل هذه الثقة بالنفس لفتت نظر المسؤولين عنه، فما فتئوا يرقونه إلى أن أصبح بعد سنين قليلة مديرا من مسؤولي الشركة. لم يجعله ذلك مغرورا أو متكبرا، لا، بل على العكس تماما، فإنه يعمد إلى تشجيع من يعمل وعلى دفعهم لإظهار طاقاتهم، ويستمع لآرائهم فيأخذ المفيد منها ويشرح وجهة نظره بطريقة منطقية. ولأنه ليس معصوما، فقد يصدر منه ما يزعجهم، ولكنه لا يتأخر في الاعتذار دون أي تردد نظرا لمنصبه أو ما شابه. كذلك بعد عم نحكي عن مين؟ عن نجيب، حفظوا الاسم. كذلك لا يتوانى عن قبول الحق ولا يخشى في ذلك لومة لائم. نجاحه في عمله لم يشغله عن أسرته الصغيرة، فيتصل بزوجته عدة مرات في النهار، خاصة في وقت وصول الأولاد من المدرسة، ليطمئن عليهم ويكلمهم أحيانا، ويخصص وقتا عندما يعود إلى المنزل لتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ومساعدتهم في دروسهم واللعب معهم أحيانا. نقطة سطر جديد، ليش؟ هنحكي هلا عن حبيب. أما حبيب فيعمل أيضا كمدير شركة، ولكن طريقه للوصول لهذا المنصب كان مختلفا جدا عن نجيب. لقد وعد بهذا المنصب كهدية تحصيله شهادة الثانوية، منذ أن تلقى سيارته كهدية شهادته المتوسطة، وهكذا كان. نجح في امتحانات الشهادة الثانوية وتولى منصب إدارة شركة أبيه. في البداية كان استلامه للمنصب كاسم فقط، فالوالد يعلم أنه لا يملك بعد المؤهلات الكافية للعمل الموكل به، لذلك طلب أن يقوم المدير السابق بكل الأعمال، وحمل حبيب اسم المدير على أن تكون هذه المدة فترة تدريبية له لتسليمه الإدارة الفعلية، وبذلك يمكنه إكمال تحصيله العلمي في الجامعة. ولكن الوالد لم يكن يعلم أن أحلام حبيب كانت مختلفة. كان يذهب إلى الجامعة وكأنه ذاهب إلى نشاط أو ملتقى اجتماعي، فلا يحضر المحاضرات ولا يخضع حتى للاختبارات في بعض المواد. هذا الواقع أدى به للانتقال من جامعة إلى أخرى، إلى أن حصل الشهادة بعد سنوات من النشاط الاجتماعي بالقليل وبين هلالين أو الكثير من الدعم المادي. كان الأب يرش مصاري لحتى ينجح ابنه بالجامعة. هو يستخدم الآن منصبه كمدير وأمواله التي لم يتعب في تحصيلها للوصول إلى كل ما يريده. يتعامل مع موظفي الشركة بفوقية ظاهرة، فيصدر الآراء ولا يتراجع عنها ولو كانت غير صائبة. فرق كبير، شوفوا قديش مدد كلمة كبير، فرق كبير إذن بين من يستمد رجولته من حكمته وقوته على الإقناع وشجاعته على قول الحق في وجه أي كان دون أن يخشى في الله لومة لائم.

وبين من يظن أن الرجولة مبنية على مال وسلطة، لا بل على تسلط. الفرق شاسع جدا جدا. حكينا قصة نجيب وحبيب، وأكيد حتقولولي نحن مع نجيب، مع أنه في كتير حبيب بالدنيا، مع أنه في كتير حبيب مثل الحبيب موجودين بكتير شركات، كتير مؤسسات، كتير أعمال، بتصرفوا وكأنه الكرسي اللي قاعدين عليها خلص لزقوا عليها وأنها خلص لقلهم. ما بيعرفوا أنه القول المشهور لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وبيقولوا دايما دوام الحال من المحال. لذلك يا حبيبي ويا حبيب، اتق الله تبارك وتعالى وعمل مثل نجيب، عارف انه في وقت لابد انه تنتقل عن مكانك او عن سلطتك اللي انت فيها، فقد تصبح حاجب يمكن بالشركة اللي انت كنت مدير فيها اذا لم تحسن التصرف واذا اسأت التصرف. لذلك يا احبابي فلنكن على تقوى الله تبارك وتعالى، ان كنا مدراء او كنا موظفين عاديين.

الأنشودة الجميلة جدا والمؤنسة جدا واللي ذكرتنا جدا بحبيب قلبنا الراحل الغالي الحاج معروف قرانوح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم كل المنشدين والإيقاعيين والذين شاركوا في فرق المديح للإنشاد الديني التابع لجمعية المشاريع من كانوا وحيث كانوا، رحمهم الله جميعا وجمعنا بهم في الجنة. إذن أحبابي نحن وياكم بنوصل لنهاية رحلتنا لليوم، إن شاء الله تعالى تكونوا انبسطتوا وسريتوا واستفدتوا. ملتقانا بإذن الله يتجدد يوم الجمعة المقبل، إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمع بقول له شو بتفهم منه؟ بقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله يا مولانا. لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني

اعلم أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر، ومراقبة الموت مع الانكباب عليها غير متيسر، إذ الإناء لو كان مملوءا بشيء لا يكون لشيء آخر محل فيه، لأن الدنيا والآخرة كضرتين، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وكالمشرق والمغرب بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد من الآخر. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومما يعين على ذكر الموت ذكر من مضى من الأقارب والأصحاب والأحباب، فهم كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك ويعملون في الدنيا عملك، فجاءت المنون ولوت أعناقهم وقلعت أعراقهم وقسمت أصلابهم وفجعت فيهم أحبابهم، فأفردوا في قبور موحشة وصاروا جيفا مدهشة، الأحداق سالت والألوان حالت والرؤوس مالت. وأتى الملكان بالسؤال يسألان عما كانوا في دنياهم يعتقدون، ثم يكشف لهم وتبدل الأرض وتتشقق السماء وتكور الشمس وتنكدر النجوم وتنزل الملائكة وترى الصحف منشرة والنار زافرة والجنة مزخرفة، فاستعد لذلك اليوم ولا تغفل عنه.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته. كيف لا والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاءا، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب، ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام خرج مهاجرا، وخرج معه 40 من المستضعفين. جمعهم عمر في وضح النهار وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة وأنه إذا قال فعل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله، فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل، والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 74 إلى الآية 26 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية الكريمة كثير من الناس لا يفهمون معناها كما ينبغي، وتوهم منها بعض الناس أن الذي يأتي معصية من المعاصي أو يأتي معاصي كثيرة ويصلي مع ذلك أن صلاته غير نافعة، فهذا فهم غلط. ومعنى الآية الكريمة أن الذي يصلي الصلاة كما أمر الله بشروطها وأركانها وآدابها تنهاه عن المعاصي والمنكرات، وليس كذلك كل مصلٍ، إنما يكون كذلك أقل المصلين.

أما أكثر المصلين فإنهم لا يستكملون هذه الشروط، ومع ذلك فإنهم ينتفعون بها، فإنهم لا بد أن تمنعهم عن بعض المعاصي ولو كانت المعاصي التي تنهاهم عنها أقل، لكنه لا بد أن تنهاهم عن بعض المعاصي. فلا يقال للذي يصلي الصلوات الخمس ثم يقترف الذنوب خير لك أن لا تصلي، فهذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أي العمل أفضل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال الرجل ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا، ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال أن إن صلاته لا تنفعه، فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي أي فائدة في صلاتك فلا تصلي ما دمت على هذه الحال، لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له يا هذا اتق الله ترك هذه المعاصي، من غير أن يأمره بترك الصلاة بل يحثه على تجنب المعاصي. فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال ستنهاه صلاته، وفي لفظ في هذا الحديث سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان،
وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر ولو كان يصلي، كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه حتى يتخلى عن الكفر الذي وقع فيه. وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى، أو أطعمها طفلا، ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد، أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميت عاطس. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله فقال الذي سمعه: رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة. وذاك العاطس كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال: يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى
فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له رحمك الله. ثم رؤي في المنام قائل يقول إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها، ما قال هذه مالي ولها إن فاتتني وعندي من الحسنات الشيء الكثير، ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله. قال لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله، ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأقول يا رسول الله جئتك قائلا

محبتكم وقفت حياتي منوا علينا

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم المعاد، وإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه، هذه هي التقوى. وبهذا يكون الإنسان من المتقين، وبهذا إخوة الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة. فإن من يثبت على التقوى إلى الممات له عهد من الله أن يدخله الجنة من غير عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. إخوة الإيمان، قليل منا من يسلم من المعصية، لكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه، ويبادر إلى نيل مغفرة خالقه. وربنا عفو كريم، غفور رحيم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وانتبهوا جيدا إخوة الإيمان لما جاء في هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيئا،